أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشعار فزاع على الخليجية.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوه ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا. الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها، يعكس تثناها تعال وشوف قلبي لنثنا. ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا. لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها. ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها. ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها. بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها. الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش وحلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية،
2: اشعار في الساعة على الخليجية.

0: 00909.
1: خلكم مستانسين ويانا على 10009. الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: مسحت الصور لاني نويت امسحك من البال، ولا عاد تسالني ولاني مجاوبتك. من اليوم عادي خلت تشمت العذال، انا لو علي بحت في اليوم فارقتك. توكل ترى دربك غلقناه بالمقفال، وهاك استلم رد الجزا يوم سلمتك. ترى اكبر من اوجاعي ومن كل ما ينقال، انا الحين صرت استوعب شلون خاتمتك.
0: على الخليجية.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوا فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. انطولت كن شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. ولو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرت الحملها تحملها. تحت مظلة أحاسيس المحبيني، من شمس جورز من نفسي أظللها. شف كوكب الشرق نوره مال في ديني، وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها. لا تشوفني قزم في عينك وانا عيني، تشوفني اكبر من الارض بكملها. ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها. علم احبائي وعلم معاديني، يا وقت واهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامة لا يخاويني، ان كان ما بدل الخوها ببدلها. ورفيقي اللي الى ضاقت يواسيني، اللي الى مالت الدنيا يعدلها. ما بغي رفيق الى ضاقت يخليني، واهل الفعايل تمثلها فعايلها. وانقلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها. اعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. اخاف باكر تميل الارض في عيني، وتكون انت الرفيق اللي مميلها، وتكون انت الرفيق اللي مميلها.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية.
2: اشعار في الساعة على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
2: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب
3: عجيب عجيب.
2: يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر،
3: الليل لا زال عابر.
1: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم إن علي الضاق صدري، وسيدي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يصفر الأعماق، اللي لجلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذ لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول النيا يشتاق، والنفس لها الهواها دوم ودانا. والنفس لها الهواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: دانت الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبهى.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطمة في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطه، قال للهاجوز سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى. يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهره الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة الوصل. يلا
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: يعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية، إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير، بما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال.
2: تعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي.
3: شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة حركة مستفرة ونشطة خلال شهر أبريل عام 2026. هذه التداولات وصلت إلى 3.5 مليار درهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد يبحث هاتفيا مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة تداعيات الاستهداف الإرهابي الغادر للمنطقة المحيطة بمحطة براك. الاتحادية للرقابة النووية حادث حريق المولد الكهربائي خارج سياج محطة براك لم يؤثر على سلامتها أو جاهزية أنظمتها الأساسية. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات على السعودية بطائرات مسيرة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة تداعيات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. وأعرب سمو أصحاب السمو والمعالي الوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر والذي يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي. وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقا للقانون الدولي. من جانبه أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاتصالات الهاتفية عن تقديره لموقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة تجاه دولة الإمارات، مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها. وتناولت الاتصالات الهاتفية سبل تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لإرساء السلام المستدام في المنطقة وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنها تواصل متابعة حادث اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج السياج الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وذلك نتيجة هجوم بطائرة مسيرة. كما أكدت الهيئة في بيان لها أن الحادث لم يؤثر على سلامة محطة براكة للطاقة النووية أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأنه لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة، وأن مستويات السلامة الإشعاعية لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية، ولا يوجد أي خطر على الجمهورية الجمهور أو البيئة، ولم تسجل أي إصابات نتيجة للحادث. وتواصل الهيئة التنسيق بشكل وثيق مع مشغلي المحطة والجهات الوطنية المعنية للتحقيق من جميع جوانب الحادث والتأكد من استمرار سلامة وجاهزية أنظمة المحطة. وفي إطار دورها الرقابي المستقل تواصل الهيئة تقييم الحادث وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة ومراقبة الوضع الإشعاعي وحالة المحطة بشكل مستمر. وقد تم تصميم محطة براكة للطاقة النووية وترخيصها وتشغيلها وفق أعلى المعايير الدولية للأمان النووي والأمن النووي، حيث تتضمن المحطة طبقات متعددة ومستقلة من الحماية في جميع جوانب التصميم والتشغيل لضمان إنتاج الكهرباء النظيفة بصورة آمنة ومأمونة في مختلف الظروف. وتظل حماية الجمهور والعاملين والبيئة على رأس أولويات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي ستواصل ممارسة دورها الرقابي المستقل لضمان استمرار التشغيل الآمن والمأمون لمحطة براكة للطاقة النووية. وهابت الهيئة بالجمهور الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، وسيتم إصدار أي تحديثات إضافية فور توفر معلومات مؤكدة. أدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات على المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية، والتي تم اعتراضها وتدميرها بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها، وأعربت عن تضامن الدولة الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار آرن. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
6: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
7: 1009 كانت الأغنية
5: أكسجين على الخليجية.
8: بالتعاون مع الاتحاد العقاري، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. أوجه التحية الصباحية لمن يسمعنا في هذه اللحظات. ننطلق وإياكم مع بداية هذا الأسبوع من خلال أوتو في تمام الساعة 7:40 وبتاريخ اليوم 18 مايو 2026، وبوصولنا إلى يوم الأثنين. افتتاحية إن شاء الله موفقة وسعيدة ومتزنة وفيها الكثير من الاستقرار لكل مستمعين صغارا وكبارا، طلبة المدارس والجامعات والكليات، وأيضا موظفي القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. الله يوفقكم إن شاء الله وينور بصيرتكم ويشرح صدوركم مع بداية هذا الأسبوع. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه ويطول في عمره يقول: كل إنسان لديه موهبة، كل شخص لديه أفكاره المتفردة وشخصيته التي لا تتكرر وصفاته التي يمكن أن يصنع بها المستحيل. فشو معناته؟ معناته كل واحد منا يقدر يفسر كلمة مستحيل بطريقته، وشو يعني اللي مو مستحيل في حياته عشان يقدر يوصل له. دقائق بنرجع بنتواصل وياكم، خلكم متواصلين يانا. نفتتح ساعتنا بهاي المحطة الغنائية بصوت الفنان حسين الجسمي، ولنا عودة. Good morning وصباح الخير، انتو تسمعوني انا اخذكم عهود الخلاني من خلال اوتو، ان شاء الله على مدى 3 ساعات من الزمن.

0: اختار.
1: صباح الخير والنشاط عهود وبداية أسبوع موفقة لجميع مستمعي الخليجية. يسعد صباحك يا عبير وحياك الله ويا هلا ويا مرحبا. سؤال وانتظر منكم تختارون الوصف المناسب زين وتشاركونا فيه من خلال رقم الاسمس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية من خلال اختار. انت مبركن سيارتك امام يعني محل ولا مول وين ما تبغي زين واقف في مواقف البلدية موقف طبيعي ودافع فلوس بس جالس في السيارة تنتظر اهلك يجون زين والموقف اللي حذالك الموقف المخصص لأصحاب الهمم فجأة تشوف سيارتي تبركن في هذا الموقف المخصص لأصحاب الهمم ينزل هذا الشخص تبارك الرحمن سليم ما شبله الحمد لله هو بخير بصحة وعافية وينزل فيك فضول وصير توايج على السيارة تشوف إذا فيها استكر مخصص لأصحاب الهمم ويتضح إنه ما فيها. كيف ممكن توصف هذا الشخص وكيف ممكن تكون ردة فعلك؟ طبعا ردة الفعل تتباين من شخص إلى آخر على حسب الوعي والمسؤولية اللي موجودة عند هذا الفرد تجاه هذا الموضوع بالتحديد. فسؤالنا اليوم أنت مبركن أو موقفنا اليوم أنت مبركن في موقف من مواقف البلدية حلو الموقف اللي حذالك مخصص لأصحاب الهمم أتي سيارة يبركن هذا الشخص في هذا الموقف المخصص لأصحاب الهمم ينزل هذا الشخص الحمد لله سليم ما في ولا شيء أموره طيبة تنزل عشان تتأكد لأن في بعض الأحيان تمنح أيضا لبعض الأشخاص يعني خلنا نقول سليمين في هيئتهم لكن عندهم مشاكل خاصة فيهم فتنزل تشيك على الاستكر هذا أهم شيء صح ولا لا تشيك على الاستكر إذا موجود ولا مو موجود مو موجود الاستكر كيف تتصرف وكيف ممكن تكون ردة فعلك. ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. كيف ممكن توصف هذا الشخص أو كيف ممكن تكون ردة فعلك تجاه هذا الموقف. ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية أكيد من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. عبير تقول صراحة هذا عدم احترام لحقوق الآخرين. ماذا عنكم مستمعين؟ ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية أكيد من خلال وسائل التواصل. صرنا دقائق بنرجع وبنتواصل وياكم لنستكمل هذا الحديث من خلال اختار عن هذا الموقف بالتحديد إذا حصل أمامك كيف ممكن تتصرف وكيف ممكن تكون ردة فعلك تجاه هذا الموقف علما بأنك خلاص يعني أنت تأكدت أن هذا الإنسان ما يحمل أي أمر متعلق بأصحاب الهمم ما شيء أي إثبات بس يا يبركن نزل لأنه ما حصل موقف ثاني هذا الموقف كان خالي زين ويا وبركن فيه وسار وخلص أشغاله وما ندري عاد متى بيرد بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية بتصرفكم أو بردة فعلكم أو حتى بوصفكم لهذا الإنسان مع أسماءكم الثلاثية.
0: هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية والبداية من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 27 38 المنامة 28 31 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 25 40
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: بحسب إني بشوفك عقب طول الغياب في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي ضاب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب،
4: وأنا كنت أحسبك ما تغيب.
3: يا سراب ضحاضيحة هتعود سراب، وعذاب الضمان اللي يبي من غيب، اكتشفت الحقيقة ما عليها ضباب، ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب،
4: ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب.
3: أحسبك في الشدايد ما تذل وتهاب، وأترك أجوف لأجات الشدايد تهيب، طاب جرحك وأنا جرحي مع الوقت طاب، كل جرح مع الأيام لازم يطيب، عنفوان الزمان وعنفوان الشباب تاكل الأيام بعض لين كل يشيب، ما يقع حر صافي في مواقع أغراب، والحقد ما يخيم في فؤاد العرب.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
5: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل، ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
6: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
7: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي 2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على

0: انطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: اختار.
2: أنا بالنسبة لي هذا الموضوع وايد حساس ومهم صراحة التطرق له والحديث عنه، خصوصا أنه وصلنا لسنة 2026 ولابد من أن فعلا يعني ولو تباين خلونا نقول مفهوم الوعي والمسؤولية عند الأفراد، لكن لابد من أن في هذا الموضوع لابد من أن يكون حاضر وموجود. أول شيء نصبح على زميلتنا اليازي، صباح الخير.
1: صباح الورد يا هلا.
2: وعبير أيضا تسلم عليك وتصبح عليك وتوجه لك تحية.
1: صباح الورد يا هلا يا عبير.
2: وكنا نتكلم عن موضوع ماذا لو وصلت لمكان بركنت سيارتك، المكان أو الموقف اللي حذالك هو موقف مخصص لأصحاب الهمم، وشفت سيارة يت وقفت والشخص يعني الحمد لله ظاهريا يعني يبين أنه هو بخير
1: بكامل
2: عافيته، وهني يعني بدأ ينتابك شعور الشك أنه هل هذا الموقف فعلا موقفه وخاصة بسيارته ولا لا؟ فأنت كيف ممكن تتصرف وكيف ممكن توصف هذا الشخص؟ وأنا أتكلم صراحة مستمعينا هذا واضح أنهم مركزين ويانا يعني في هاي التفاصيل، وفعلا مثل ما شاركونا مستمعينا، خصوصا أن الحين الموضوع أصبح أونلاين يعني ماشي استكرات على السيارات، فما نقدر نعرف إذا فعلا هذا الإنسان مترى مسجل ولا لا. بس حديثنا عن هذا الموضوع يوصلنا لشيء أنا وايد سعيد صراحة أنه فعلا وجد في الإمارات، وما أعتقد بأن ممكن أنه يعمم ويكون موجود في كافة أنحاء الدولة. بنتكلم عن هاي التفاصيل طبعا، احنا ما نبغي نحرقها، لكن خلونا نشوف كيف ممكن يوصفون مستمعينا هذا الشخص بالتحديد. عندنا سلطان، صبحك الله بالخير والنور والسرور، حياك الله ويا مرحبا بك. يقول أول بادي بنشده، وإذا طلع ما عنده تصريح بخبره أنه يطلع من الباركن، وإذا رفض ليش سلطان ليش يعني متخيل هالمواقف؟ يقول إذا رفض وعلى صوته ببلغ عليه، ما يحتاج ممكن يقول لك إن شاء الله وعلى طول يطلع. أيضا عندنا مها حمزة، حياك الله ويسعد صباحك ويومك سعيد. عبد الحميد يمعل بلوشي يقول صباح الخير، حياك الله ويا مرحبا بك. يقول أكيد بعتبر هالإنسان مجرد من الإحساس، بس لازم ما نسي الظن لأنه يمكن أي فرد من عائلته عنده التصريح، وحاليا ماشي استكرات كله على الرقم وعلى المركبة وعلى الجهات المختصة. صحيح هذا الكلام صحيح. لكن أنا أستوقف عبد الحميد عند نقطة شاركنا فيها. مزين، هذيل الأشخاص السليمين واللي بكامل عافيتهم من عائلة هذا الإنسان اللي من أصحاب الهمم، هل يحق لهم أن يستخدمون سيارته ويسيرون ويبركنون؟
1: أحس لا، لأنه يمكن في هاي الدقيقة
2: شخص آخر
1: ثاني يبغي. صح
2: بالضبط. فأنا أشوف أنه لا، يعني أي شخص آخر ما نستغل هاي الميزة.
1: بعقب
2: والله
1: على كلامك بس خلصي مشاركات
2: ما نقدر نستغل هاي الميزة أنه والله فرد من أفراد عائلتنا من أصحاب الهمم الله يعافيه يعني، ونحن نسير نستخدم سيارته ونوقف يعني في الأماكن المخصصة لهم. فأنا أختلف وياك في هاي النقطة، لأنه ما يحق لأي فرد إلا إذا كانوا ويا في السيارة. هذا كلام ثاني.
1: هذا على فكرة يعني موجود لين الحين، وفي سيكوريتي يكون موجودة هناك، فإذا شاف وانتبه على طول بيكلم الشخص بيقول وين الشخص اللي من ذوي
2: من أصحاب
1: الهمم وينه؟ يعني لازم يكون معاك عشان توقف هنا، إذا ما كان معاك أنت لازم تروح.
2: صحيح.
1: ما تكون موجود في هالمكان.
2: إنزين، عندنا أيضا شيخ الظاهري، أيوة يا شيخ الظاهري عليك نور، بنتكلم عن هاي التفاصيل في الفقرة الجاية. وصباح الخير الخليفة زعلان، يقول يبغى يكلمني لأن أنا كلمت والدته شيخ الظاهري.
1: إن شاء الله بالكلمة.
2: إن شاء الله بسوي له تليفون حاضر على هالخشم. تامر أمر يا خليفة. أيضا عندنا من المشاركة
1: يعني وصل المدرسة
2: لا
1: وما كلمت.
2: الحين فاصل، الحين بنسوي له تليفون. صباح السعادة لك يا عبد الله الزرعوني، يقول بعطيه مخالفة غيابي. زين، عموما
1: عرفنا هو من الشرطة.
2: بنتكلم عن التفاصيل أكثر. زين، وبنتكلم عن بننتقل يعني من خلال خارج البوكس لإمارة الفجيرة بالتحديد. صراحة واو،
1: يعني في خدمة
2: نتكلم عنها ونتعرف عليها إن شاء الله في الفقرة القادمة لنا عودة من بعد دقائق. وهذا حتى تعقيبا على كلامك اليازية، اليوم يمكن حتى ما نحتاج السكيورتي،
1: في كاميرات.
2: نتكلم عن التفاصيل في الفقرة الجاية.
3: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة

0: أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: بودكاست استكانة. سعادة مروان لطفي.
1: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
0: السيد ممدوح خير الله.
2: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
0: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
3: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
0: محمد عبد المجيد صديقي.
4: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
0: سعادة الدكتور منصور العوار.
5: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
0: سعادة مشعل جلفار.
6: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
7: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استكانة 1009
0: الخليجية. تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
8: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
9: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
8: E&Money؟
9: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
8: صدق؟
9: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق الشروط والأحكام.
10: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات وتحديدا للقادمين من إمارة الشارقة. شارع الاتحاد للأسف عليه ازدحام مروري من عند امتداد شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد نفق القيادة العامة لشرطة دبي. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى مدخل مدينة دبي، حيث تتحول الحركة إلى كثافة مركبات تقريبا من عند القصيص وبالامتداد إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. هناك وفي هذه اللحظات ازدحام مروري على شارع الرباط بالاتجاه إلى دبي فيستيفال سيتي، وهو كذلك الحال على شارع راس الخور في هذه اللحظات. هناك ازدحام مروري بسبب تعطل مركبة وبالاتجاه إلى شارع الخيل اللي ستسلك فيه الحركة قليلا، ومن بعد ذلك بتردون بتواجهون كثافة المركبات بالاتجاه إلى ما بعد دبي هيلز مول أو إلى ما قبل دبي هيلز مول. بالنسبة لشارع الإمارات العابر للقادمين من إمارة الشارجة، هناك ازدحام مروري في هذه اللحظات تقريبا من عند حي براشي بالاتجاه إلى مسجد الشارجة الكبير وبالانتقال إلى الخوانيج. أما عن حركة السير على شارع الشيخ زايد أقدر أقول بأنها طبيعية وانسيابية، فنتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، تبصرون بالسلامة على التايم وإن تايم، وربي يحفظكم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
0: اختار
2: في اختار في هذه اللحظات. نعود في تواصلنا مع مشاركات مستمعينا، وفعلا هذا اللي تطرقنا له في الفقرة الأولى وفي حديثنا عن الموقف يا حمام المزروعي. يسعد صباحك وحياك الله، ونتمنى لك يوم سعيد وجميل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شو تقول؟ وتعقب على نقطة وايد مهمة، وفعلا نحن استفتحنا فيها يعني موضوعنا أو الموقف اللي كنا نتكلم عنه. تقول هذه الحالة ممكن تكون من أصحاب الهمم، تقول أنا مرة في جهة عملي وصلني عميل فما فيه يعني إنسان كامل ما فيه أي شيء، يوم قرب مني كتب لي لأنه من الصم ما يسمع. هي فهذا اللي فعلا أنا تكلمت عنه في بداية الموضوع، أنه قد يكون بهيئة طبيعية، فنحن كيف نقدر يعني نوصف هذا الإنسان وكيف ممكن نتأكد من هذا الموقف. عموما شيخة الظاهري عقبت على نفس النقطة اللي كنتي تتكلمين عنها، فعلا الحين المواقف فيها كاميرات ومراقبة الكاميرات. لكن الشيء الجميل صراحة اللي استوقفني أنا شخصيا، القيادة العامة لشرطة الفجيرة أصدروا شيء وايد جميل أنا أشوفه، رادار عند موقف أصحاب الهمم. سرتي اليازية وبركنتي وانتي مش مسجلة سيارتك ولا مسجل رقمك الله يعافيك يا رب، بس نعطي مثال يعني، وييتي وخالفتي ووقفتي بس كذا، وقفتي يمكن ثانية خلاص مع السلامة، تدفعين المخالفة وتدفعين المخالفة. فهذا شو يوصلنا لمرحلة كبيرة من الوعي والمسؤولية، وأنا أشوفها صراحة خطوة جميلة، لأن هذيل الأشخاص فعلاً يحتاجون لمواقفهم. ونفس ما ذكرتي يعني الثانية ممكن تفرق،
4: صح،
2: ممكن في هاي اللحظة يجي شخص آخر فعلا محتاج أنه يوقف في هذا الموقف. فأعتقد بأن فيه يعني تعدي على حقوق الآخرين وتحديدا أصحاب الهمم. شو الشيء الحلو اللي بعد مسواي في هذه المواقف اللي موجودة عند مراكز خدمة المتعاملين في الفجيرة؟ الرادار موجود، سيارتك مو بمسجلة، رقمك مو بمسجل، على طول مخالفة
4: تتخالف.
2: الشيء الجميل بأن هناك أيضا يقول لك سنسر في هذا الموقف، فيعطي إشارة للموظفين اللي داخل في مركز خدمة العملاء إذا هذا الشخص مثلا يصعب عليه أنه ينزل أو يتحرك ممكن أنه يوصلوا له،
4: عشان يوصلوا له ويساعدونه. أوكي،
2: بلس حاطين جهاز إذا قدر يوصل له هذا الشخص مثل زر يضغط عليه
4: للمساعدة.
2: نعم، هذا الزر للمساعدة، يحتاج ويلتشير، يحتاج مثلا مو بقادر يدخل، يحتاج أنه يعطي هاي الأوراق عشان يخلصوا لي إياها. فصراحة عيبني أنا الخبر هذا،
4: رحيمين صراحة،
2: والله عيبني
4: وايد
2: هذا
4: رحيمين.
2: وايد عيبني الخبر، جميل جميل جميل جدا. وهذا اللي أكد صدقا يعني نحن نتكلم، إذا تسرحين في في في في فكرك بتشوفين إيش كثر الإمارات تقدس وتقدر معنى الإنسانية. فعلا
4: صحيح،
2: الإنسانية مهمة جدا، وأنا أشوف هذه يعني من الأساليب السامية في التعامل مع الإنسان.
4: وعهود بعد يعني بعقب عليك على شغلة، نحن عندنا في أغلب الدوامات وأغلب المراكز
2: صحيح
4: محطين أشياء مخصصة لهم.
2: نعم.
4: لأصحاب الهمم
2: صح،
4: من الأسانسير إلى اللفت إلى إلى إلى ممرات بعد
2: صحيح،
4: بتحصلين أن مسوين لهم ممرات خاصة ولازم لازم تكون في كل في كل في كل جهة.
2: صحيح صحيح، هاي من الأشياء المهمة جدا. فأقول لك يعني الحمد لله اليوم أصحاب الهمم هم جزء أساسي من النسيج المجتمعي الإماراتي، دورهم فعال وكبير جدا، ويجب علينا أن نقدر أيضا هذه الفئة بهاي الطريقة. يعني هذه طريقة، يمكن هاي من أبسط الطرق اللي ممكن نحن فعلا نعبر فيها عن امتناننا لوجودهم كجزء وكنسيج أساسي في هذا المجتمع وكتركيبة أساسية في نسيج هذا المجتمع. فشكرا للقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وأنا أحس أنه ممكن قريبا نشوف هذا الرادار موجود في كل إمارات الدولة بدون استثناء، لأننا نشوفها خطوة صراحة جميلة جدا. يعني على الرغم من التطور، على الرغم من أنه يمكن اليوم ماشي استكرات وكل شيء أونلاين، ويمكن اليوم في وعي كبير ومنتشر بين الناس وكل واحد فعلا يعرف كيف يتعامل مع هاي المواقف، لكن بعد فوق هذا حذاري حذاري من الخطأ. يا ويلكم على طول مخالفة.
4: يعني من هاي التسهيلات خلاص احنا ما نبغى شيء.
2: أنا يعني يوم أتراقش يا صديقاتي عن هذا الموضوع حقيقة، يعني وهذا يعني المفروض لابد من أن يكون موجود عند كل الناس، أنا دائما أقول يعني لو مثلا أنا سايرة الحين محطة البترول أبغي أنزل مثلا شيشة البترول، كل المواقف مزدحمة إلا موقف أصحاب الهمم، أوقف غلط ولا أن أنا أوقف في مواقف أصحاب الهمم. والله صدق يعني
4: ألقى الرصيف هذاك الصبح بعيد روحي بعيد.
2: صدق يعني أوقف غلط ولا أن أوقف في مواقفهم.
4: صحيح
2: فخلاص
4: صحيح.
2: عندي هذا الأليرت والوعي العالي هني أكس ممنوع لو شو ما يستوي.
4: هم بعد يحتاجون ممكن هم في هاي الدقيقة جايين يعني.
2: فعلا لو شو ما يستوي
4: صح.
2: وكيف نما عندي هذا، نختم في هالموقف، كيف نما عندي هذا الحس صراحة الكبير، ويمكن من عشرات السنين أنزل فجأة من دوامي مساء في الليل وأشوف الشرطة موجودة زين، وزميلة الله يذكرها بالخير كانت واقفة جاية، بس يعني وقفت في مواقف أصحاب الهمم جاية فوق تاخذ غرض وتنزل. تخيلي في هاي الدقيقة في هاي الثانية أي شخص يبغى يوقف في هذا الموقف من أصحاب الهمم ويلقى موقفه شو مأخوذ ويروح يتصل على الشرطة. فكان صراحة موقف لا يحسد عليه، وموقف محرج أيضا في نفس الوقت لهاي الزميلة. ومن هذاك الموقف شفت أنا من بعيد شفت هذا الموقف خلاص على طول كأن دماغي أرسل إشارات هذا الموقف ممنوع منعا باتا مستحيل أوقف فيه. فساعات بعض المواقف البسيطة فعلا ممكن تعلم الإنسان وتزيده وعيا ومسؤولية في مثل هذه الأمور. الله يعافينا ويعفو عن الجميع وقواكم الله جميعا، ونسمع إن شاء الله دائما مثل هذه الأخبار اللي تحمي فيها حقوق الأفراد هنا في مجتمع الإمارات. نعود في تواصلنا وياكم من بعد دقائق، stay tuned وخلكم متواصلين يانا.
5: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية. طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا حد يقول اجعل طموحك على قدك
1: على قدك.
0: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله، هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
1: فماذا فعل جدك؟
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. And دايماً في أكثر.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
6: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي يديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
5: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
4: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: صوت بلا صورة.
1: يعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية، إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير، بما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال.
2: تعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي.
3: شهد القطاع الأثري في إمارة الشارقة حركة مستفرة ونشطة خلال شهر أبريل عام 2026 بتداولات وصلت إلى 3.5 مليار درهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يبحث هاتفيا مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة تداعيات الاستهداف الإرهابي الغادر للمنطقة المحيطة بمحطة بركة. الاتحادية للرقابة النووية حادث حريق المولد الكهربائي خارج سياج محطة بركة لم يؤثر على سلامتها أو جاهزية أنظمتها الأساسية. جمارك دبي الممر الأخضر يعزز انسيابية حركة التجارة ومرونة سلاسل التوريد.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفاء رزق. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة تداعيات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. وأعرب سمو أصحاب السمو والمعالي الوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر والذي يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي. وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامتها سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقا للقانون الدولي. من جانبه أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاتصالات الهاتفية عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة تجاه دولة الإمارات، مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها. وتناولت الاتصالات الهاتفية سبل تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لإرساء السلام المستدام في المنطقة وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنها تواصل متابعة حادث اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج السياج الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وذلك نتيجة هجوم بطائرة مسيرة. كما أكدت الهيئة في بيان لها أن الحادث لم يؤثر على سلامة محطة براكة للطاقة النووية أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأنه لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة، وأن مستويات السلامة الإشعاعية لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية، ولا يوجد أي خطر على الجمهور أو البيئة، ولم تسجل أي إصابات نتيجة للحادث. وتواصل الهيئة التنسيق بشكل وثيق مع مشغل المحطة والجهات الوطنية المعنية للتحقق من جميع جوانب الحادث والتأكد من استمرار سلامة وجاهزية أنظمة المحطة. وفي إطار دورها الرقابي المستقل تواصل الهيئة تقييم الحادث وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة ومراقبة الوضع الإشعاعي وحالة المحطة بشكل مستمر، وقد تم تصميم محطة براكة للطاقة النووية وترخيصها وتشغيلها وفق أعلى المعايير الدولية للأمان النووي والأمن النووي، حيث تتضمن المحطة طبقات متعددة ومستقلة من الحماية في جميع جوانب التصميم والتشغيل لضمان إنتاج الكهرباء النظيفة بصورة آمنة ومأمونة في مختلف الظروف. في خطوة تعكس جاهزية دبي العالية وقدرتها على الاستجابة السريعة للمتغيرات الإقليمية، أعلنت جمارك دبي عن نتائج متميزة ونجاحات نوعية حققتها مبادرة الممر الأخضر منذ تفعيلها في شهر مارس الماضي بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك في سلطنة عمان الشقيقة، ما أسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد ودعم استمرارية التجارة الإقليمية والدولية، وانعكس بشكل مباشر على تسهيل أعمال الشركات واستقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي المحلي وضمان استمرار تدفق البضائع عبر المسارات البرية بين الإمارات وسلطنة عمان. وأوضحت جمارك دبي أن الأرقام المحققة خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أبريل 2026 تعكس النجاح اللافت الذي سجله الممر الأخضر في وقت قياسي، حيث سجلت العمليات نمواً ملحوظاً في عدد الشحنات وقيمة البضائع المنقولة عبر المسارات البديلة، بما يعكس فعالية الحلول التي طورتها دبي لمواجهة التحديات وضمان استمرارية حركة التجارة بكفاءة ومرونة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات على المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية والتي تم اعتراضها وتدميرها بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها، وأعربت عن تضامن الدولة الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها مجالها الجوي قادمة من الأجواء العراقية الأحد. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن اللواء الركن ترك المالك المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية قوله إن الوزارة تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
6: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: ومرحبا بكم من جديد مستمعينا في برنامجكم أكسجين، وياكم هالمرة عادل يازية بس عود موجودة، يعني ما راحتم كان. صبحكم الله بالخير والنور والسرور، صبحكم ثقافة وفن وحكايات من الزمن الجميل. في أماكن تدخلونها تحسون كأنكم سافرتوا عبر الوقت، وكل زاوية فيها قصة، وكل قطعة تحمل ذكرى وحضارة وهوية. اليوم يصادف اليوم العالمي للمتاحف 18 مايو. طبعا هاي المناسبة شفنا الكثير من يعني أغلب المتاحف في دولة الإمارات وفي الإمارات السبع كلهم يحتفلون في هاي المناسبة، وأغلب المتاحف أعلنوا أن الدخول مجاني، وكان من تاريخ 16 إلى اليوم 18. يعني عندكم فرصة بعد إذا حابين تزورون المتاحف اليوم، تقدرون أن اليوم عندكم فرصة أخيرة أنكم تسيرون وتستكشفون وتشوفون جمالية متاحفنا في إماراتنا السبع. وخلوني أخبركم أو أسألكم هذا السؤال يا مستمعينا، يعني أكيد أنتم زايرين المتاحف، أباكم تخبروني شو أول أو خبروني عن قطعة قديمة في، طبعا كلنا نزور المتاحف، بس خبروني شو قطعة قديمة عندكم في البيت، شو أقدم قطعة موجودة في بيتكم. طرشوا لي واستقبل مشاركاتكم عبر وسائل التواصل الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو أقدم قطعة موجودة في بيتكم؟ أترى مشاركاتكم ولنا عودة عقب هالفاصل.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 38 المنامة 28 31 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 25 40.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: الخليجية
0: waiting room.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعين، وسؤالي كان لكم شو أجدم قطعة موجودة في بيتكم؟ شاركين عهود شو أجدم قطعة؟
5: صدقين ذكرت بيتنا القديم، أتذكر كان عندنا كرخانة اللي هي مكينة الخياطة، كانت موجودة عندنا، كان عندنا هنتين أتذكرهن زين وما زين، بس ما شفتهم صراحة في بيتنا الحالي. بس بعد لازم أعترف بهالمعلومة، أتوقع هذا موجود يعني في أغلب البيوت. عندنا غرفة بخار ستور فيها وايد أغراض، يعني لدرجة ما تقدرين تشوفين شو الأغراض اللي موجودة فيها، فأنا متأكدة يعني إذا يلست وفصفصت الأغراض أكيد بحصل أشياء وايد قديمة، لأن لو ما كانت قديمة كان ما حطوها فيها.
4: أنا بخبرت شو عندنا ستور. شو الجديم؟
5: شو الجديم؟
4: وايد صراحة سوالف أمي اللي ما تخلص،
5: اللي هو
4: تخيلوا عندنا نحن مواعين.
5: هي.
4: أمي من النوع اللي تحتفظ بالمواعين حتى عندها من أيام السبعينات، عندها من أيام الثمانينات، والله العظيم فنتج، ها، وتموت على هاي السوالف تحبها، ويعني ممكن احنا نتعلم منها هاي الأشياء، تعرفين الستيل النحاس. هي. تعرفين هاي الأشياء ثمينة ثمينة ثمينة بالنسبة لنا، ونحن الحين مع الدراسات الجديدة يقولك والله النحاس مفيد وما أدري شو، والله الستيل، عرفتي؟ فسبحان الله هم الأول كيف كانوا يعتمدون على هاي الأشياء، كانت من أجمل الأشياء. وفي شيء أذكره لين اليوم، ولين اليوم موجود، وفي غرفة أمي من يعني روحنا صح الفيلا الجديدة وكذي، بعدها شالتنها وياها، وفي نص غرفتها الساعة اللي كل ما أتي مثلا بالضبط
5: 12
4: تك تك تك هاي الساعة أقولها أمي بنيب لك ساعة ثانية،
5: لا
4: خلوها هاي الساعة عليها. وتعرف أن هالوقت مثلا تنبهها على صلاة الفجر، فخلاص يعني هي يعني حتى الأيوة العقل الباطن مالها خلاص يفهم أن في هاي الدقة الفجر.
5: ما شاء الله تبارك الرحمن،
4: وبدون منبه ولا شيء. الله يحفظها يا رب.
5: آمين أجمعين، يحفظ كل الأمهات إن شاء الله. لا في وايد قطع على فكرة، أنا متأكدة يعني حتى في البيوت الحديثة أنا متأكدة يعني بوجود الأمهات أكيد هناك قطع قديمة جدا موجودة في بيوتكم، يمكن تعتبر قطعة أو تحفة مثلا، أو ممكن حتى من الأشياء القديمة مثل اللي تكلمنا عنها. وعلى طاري الجدور أصلا هم عندهم يعني عز عليهم شي مجموعة كولكشن من الجدور، أنه لا هذه لا ما يتحصلون الحين،
4: صح زين
5: مو موجودين
4: والله
5: الحين.
4: صدقها صدقها. وأنا يوم أشوف الكواليتي أقولها والله مو أنتي صادقة تراك،
5: حتى مضرب مضرب الهريس
4: أيوة،
5: يعني تقول لا، أقولها مي خلاص بدلي، تقول لا هذا أنا سايرة مسويتنا في منجرة، يعني هذا مفصل وهذا من الخشب اللي ما أدري شو من أي نوع، ما أدري أظن خشب محامل ما أعرف والله.
4: نصبح عليك يا شو مسوية؟
5: لا بس يعني في الكثير من القطع موجودة في منازلنا، أنا متأكدة يعني عندكم أجدم قطعة، بس سيروا عاد تذكروا.
4: وصلتنا بعد من المستمعين يقولوا هزاع الشحي يقول قطعة من الذهب،
5: ما شاء الله تبارك الرحمن، موجودة من زمان في بيتهم. حلو.
4: أنزين وشيخ الظاهري تقول إحنا عندنا متحف مسوينا ولد خالتي في بيته، وعنده أشياء قديمة أهمها رسائل الشيخ زايد اللي كان كاتبنها خالي.
5: ما شاء الله.
4: يعني محظوظين أول شيء أن إذا عندكم رسائل من الشيخ زايد الله يرحمه يا رب، أنزين يعني هذا بحد ذاته يعني تذكار وايد جميل وحلو.
5: ممكن نزور المتحف اللي في بيتكم شيخة.
4: تعرفين أن سالفة المتاحف الخاصة هذه وايد منتشرة الحين.
5: صح.
4: منتشرة صدق، وأنا أعرف كم من حد عنده متحف خاص.
5: صح.
4: وسعود المنصور يقول عملات دبي وقطر وجواز دبي. سعود يعني صراحة عندك أشياء رهيبة.
5: لازم نسوي فقرات شي دايما نقولهم إن صورونا الأشياء وسولنا تاج على حسابنا في الخليجية. صدق وايد حلوة هاي الأشياء، نحب نشوفها، وحتى لو طرشولنا إياها من خلال التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. يعني الحمد لله نحن عندنا خيال واسع، لكن سنسعد إذا شفنا هذه التفاصيل من خلال صور مصورة أنتوا تشاركونا فيها. وهنيئا لكم صراحة هاي الكوليكشنز الروعة اللي موجودة عندكم. بناخذ فاصل ونكمل المشاركات في الفقرة الجاية، نشوف مستمعينا شو أجدم القطع اللي موجودة عندهم في منازلهم، نتعرف عليها عن قرب، وإذا عندكم صور شاركونا بهاي الصور من خلال وسائل التواصل
4: الـSMS 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية 1009.
3: وجه جديد للجمال والرعاية الشاملة في المستشفى الأمريكي دبي. اعتنوا بأنفسكم مع مجموعة متكاملة من الخدمات The Face التجميلية والعلاجية عالمية المستوى في مكان واحد. للحجز theface.ae.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: شو في ما يسمع عنيد؟ ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: dia.
1: Waiting room. ونصبح عليكم مستمعينا من جديد. صباح الورد يا نادية علي الطنيجي. صباح شو أقول لك شدنا؟ يعني مشاركتها صراحة أبهرتني. ثوب يدتي اللي عمره حوالي 80 سنة.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: هذا فنتج، هذا تخلينا ذكرتني بأختي ما شاء الله عليها. أختي من نوع اللي تقول أبا أسوي ذكريات حق عيالي. واو. عندهم أول لبسة من يوم ما كانوا
2: جميل.
1: هي والله يحفظها بعد سرتهم احتفظ فيها. تعرفين هاي هي. يعني في أشياء يعني بسيطة، يعني لعبة صغيرة ومدري شو محتفظة في هاي الأشياء. أقولها ليش؟ تقولي أنا أسوي ذكريات حق عيالي يوم يكبرون باكر يشوفون هاي الأشياء. غير التصوير يعني غير الصور.
2: حتى لو تلاحظين مثلا عندك في الكثير من القصص عند الأجانب تشوفين مثلا عادي تلبس فستان عرس يدتها ولا أمها في عرسها، يعني مع طبعا بعض الالتريشن
1: والتجديد
2: وكذا وتلبسه. فهاي من الافكار الجميله جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. وفعلا مشاركه جميله وصلت لنا من ناديه. يسعد صباحك يا ناديه.
1: وصراحه الحين فرصه جميله الناس اللي يحبون يستكشفون التاريخ التراث الفن انهم يعيشون تجربه جدا جميله، خاصه ان اليوم هو اليوم العالمي للمتاحف. يعني تجربة تفاعلية تجمع بين الثقافة والتكنولوجيا والفنون الحديثة، يعني يقدرون يزورون أغلب المتاحف الإمارات السبع ويستانسون فيها. هني في مدينة دبي ممكن تسيرون مدينة إكسبو، تزورون رؤية دبي وأيضا متحف إكسبو وأيضا متحف الاتحاد اللي طبعا مسوين ورش مجانية. وعندي في شيء شذني ونروح لإمارة أبوظبي. طبعا إمارة أبوظبي بجميع متاحفها الدخول مجانا، اللي هو متحف زايد، الوطني، اللوفر، قصر الحصن.
2: في مبادرة إن بس لين اليوم صح؟
1: هي لين اليوم عندكم، لأن اليوم 18 وآخر يوم للمتاحف
2: واليوم هي الاحتفالية الرسمية.
1: نعم.
2: باليوم العالمي للمتاحف.
1: وفي شيء يعني فعالية وايد شذتني في قصر الحصن، هي مسمينها استحواذ الأطفال في قصر الحصن.
2: يعني
1: خلوني أخبركم أكثر عنها. إنه يبون صغارية مشاركين أعمارهم من 10 سنوات وطالع.
2: حلو.
1: يجربون أو يمسكون قصر الحصن بالكامل. يعني هاي التجربة أنهم يقودون قصر الحصن يوم عمل عادي. أنزين بس الموظفين مش موجودين، هم الموظفين.
2: الله حلو.
1: من تجربة أداء يعني حقيقية داخل المتحف، ابتداء أنا من المرشدين، هم يكونون التور جايد، يشيلون الناس يأخذونهم جولات في قصر الحصن. وفي بعد وحدة من الصغار موظفة تبيع التكت مثلا، يعني تمثل. أوكي. وصولا إلى المصورين بتحصلون مصورين صغار فنانين يعطونكم لقطات رهيبة. وبعد في متاجر هناك هم
2: الموظفين
1: في متاجر الهدايا.
2: حلو.
1: يعني تجربة وايد جميلة يعني اتيح لهم، يعني هالنشاط للأطفال فرصة

0: يتعرفون عمليا كيف
1: تدار المتاحف.
0: أيوة تدار المتاحف وكيف المواقع الثقافية تكون، وهذا طبعا يعزز عندهم حس المسؤولية والارتباط بالتراث. هاي صراحة أنا حبيتها،
1: ما وايد جميلة. وعلى فكرة ممكن فعلا يعني تفتح عيونهم على مجالات مستقبلية ممكن يعملون فيها، يكون مثلا عالم آثار، مؤرخ تاريخي، باحث في هاي المجال،
0: ينقب أو مرشد
1: فعلا في المتاحف، أو حتى ينقب عن الآثار اللي موجودة في بلادنا. خصوصا أن من فترة لفترة فعلا نسمع عن مواقع جديدة يتم التنقيب عنها وعن الآثار اللي موجودة فيها، فبصراحة خطوة وايد حلوة، وايد حلو الخبر.
0: صحيح. وعبير نمر صبح عليك بالخير تقول أقدم قطعة عندي تلفون نوكيا القديم وعندي صور من عمر سنة. على طاري النوكيا عبير اسمعينا في الفقرة الجاية.
1: أوكي يلا نسمع في الفقرة الجاية شو تفاصيل النوكيا.
2: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: لو بعدكم ما قررتوا وين تروحون في العيد، مدنياس الترفيهية دائما خيار ممتع للعائلة. قبل الزيارة ادخلوا على الموقع الرسمي لمدنياس الترفيهية وتعرفوا على أحدث العروض وخيارات التذاكر للعائلة كلها.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: والمشهد الحالي للشوارع والطرقات المؤدية لدبي. شارع الإمارات العابر يشهد كثافة مركبات للقادمين من إمارة الشارجة من حي براشي بالاتجاه للخوانيج. أما شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة تبدأ الزحمة من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى القصيص، ثم كثافة مركبات بالاتجاه إلى ند الشبا 3. أما شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة الازدحام بادي من بعد شارع الوحدة وبالاتجاه إلى تقاطع الملة بلازا. أما شارع الشيخ زايد حاليا الحركة في طبيعية وانسيابية بالاتجاه إلى إمارة بوظبي. هلا هلا بعماركم، درب السلامة والله يحفظكم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
0: Waiting room.
2: وصباحكم خير وسعادة وراحة بال، وبعيد عن الإشعارات والتنبيهات اللي ما تخلص. تخيلوا وياي أنكم تقعدون يوم كامل بدون انستغرام، بدون هاي وسائل التواصل الاجتماعي، بدون بتشيك على الموبايل دقيقة وتتحول لساعة وأكثر من ساعة. في ناس بدأت تحس أنه يعني علاقتها بالموبايل صارت أكبر من الطبيعي، كل دقيقة فراغ تمسك تلفونها وتشيك على التلفون وتطول يعني ياخذكم الوقت وتقعدون على تلفونكم تلفوناتكم بالساعات. فسؤالي لكم مستمعينا، هل أنتوا تقدرون تعيشون شهر كامل بموبايل نوكيا، تستخدمون موبايل نوكيا وبدون سوشيال ميديا ولا خرائط ولا تطبيقات؟ عشان شي يا عبير كنت أقولكم وكنت أقولك التفاصيل لتلفون النوكيا إن شاء الله بنتكلم فيه في الفقرة الجاية. فسؤالي لكم، تقدرون تعيشون شهر كامل بموبايل نوكيا قديم بدون سوشيال ميديا أو خرائط أو تطبيقات؟ أستقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. أنا وصلتني أول مشاركة لكن أنا راح أقرأ مشاركاتكم إن شاء الله في الفقرة الجاية.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوفة قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي يهزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كانك ورد عانقه نسناس، واحسن كانك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه او قوه الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على اساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامه الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
6: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
7: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
8: دوت كوليجي.
7: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
8: دوت كوليجي.
7: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
8: دوت كوليجي.
9: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
8: دوت كوليجي.
9: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
8: I don't have an answer for that.
10: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء،
11: بالتعاون مع سنتر بوينت.
8: Is there something else I can help with؟
12: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: يعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية، إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير، بما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال.
2: تعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي.
3: شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة حركة مستفرة ونشطة خلال شهر أبريل عام 2026، هذه تداولات وصلت إلى 3.5 مليار درهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة تداعيات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. وأعرب سموه أصحاب السمو والمعالي الوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي. أعلنت السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها مجالها الجوي قادمة من الأجواء العراقية بالأمس. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن من المتوقع أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. قتل 7 أشخاص بينهم قيادي في حركة الجهاد الفلسطينية بغارات إسرائيلية على لبنان الأحد، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي ضرباته وإصدار إنذارات لإخلاء قرى بعيدة عن الحدود رغم إعلان تمديد الهدنة مع حزب الله. أعلنت روسيا أنها تعرضت لهجوم جوي أوكراني يعد من الأضخم منذ اندلاع الحرب قبل 4 سنوات، نفذ بنحو 600 طائرة مسيرة وأسفر عن مقتل 4 أشخاص في أنحاء البلاد في عملية وصف الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي بأنها مبررة تماما. نهاية الموجز، دمتم سالمين.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 الخليجية.
0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: وصبحكم الله بالخير من جديد وعبر دانة الأثير. وسؤالي كان لكم، أنتوا تقدرون تعيشون شهر كامل بموبايل نوكيا بدون سوشيال ميديا بدون أي تطبيقات يعني ذكية؟ هود تقدري؟
4: احس احتاج شهر. احس احتاج الواتساب لاني ما احب، مو يعني عندي طبع ما احب اتكلم في التليفون الا مع اشخاص معينين. فاحتاج الواتساب لان افضل يعني ارد على الواتساب عن
3: ايميلات. زين لا بعد الحين احنا الحين قلنا لا صح، قلنا ما نبغى
4: شيء ابدا
3: بدون سوشيال ميديا.
4: احس احتاج الواتساب يعني صراحه، ما ابغي اكون انا البطله واقول هي اقدر، لا ما اقدر. فاحس ممكن استغني عن الاشياء بس احتاج الواتساب.
3: اوكي مو بشهر كامل، ممكن اقل المده، اقل تكون.
4: صعب، حياتنا معتمده يعني حتى اشغالنا وظايفنا نحتاج فيها صراحه الانترنت. فما ادري يمكن حد من المستمعين عنده هاي القدره. انا احس انا ما اقدر يعني، ممكن استغنى عن انستغرام سناب شات كل هاي الامور بس احتاج الواتساب.
3: نصبح عليك يا عبير النمر، تقول مستحيل وشهر وايد تحس انه يعني بتصير شرات السمكه اللي نطلعها من البحر.
4: ما بتتحمل السمكه، ما تتحمل دقايق.
3: الوصف. ومستمعنا او مستمعتنا اللي نهايه رقمهم 700، نعم نقدر. وبلعب لعبه الحنين.
4: الله السنيك. يا سلام، خطيره صراحه
3: هذه اللعبه فنانه. انا كنت اهش الموبايل امي والعب فيها.
4: حلوه، وايد حلوه هاي
3: لنا ذكريات بها. يعني انت قلتي ما تقدرين،
4: احس ممكن جزئيا استغنى عن بعض المنصات، منصات التواصل الاجتماعي، بس في اشياء لا احس انها ضروري لازم تكون موجوده يعني تعتمد على الانترنت فاحتاج.
3: انزين شوفوا عني، انا ممكن اخذ اجازه مثلا اسبوع مثلا وما استخدم فيه تلفوني،
4: مع اني احسك وايد تستخدمين التليفون.
3: انا مع التصوير وشي ممكن تكون عندي مثلا كاميرا وغيره، بس هي. التلفون ممكن ان انا اهده خلاص. أوكي. لاني انا سايره رحله فممكن اسوي ديتوكس عن السوشيال ميديا الموبايل خلاص. هي. هم أوكي. يعرفون اهلي يعرفون انا وين مثلا. هي. ممكن اسويها
4: طمنينهم وخلاص.
3: هي بس خلاص.
4: اوكي
3: فهاي الاسبوع انا عقب الاسبوع ممكن الراحه اللي انا اخذتها مع نفسي.
4: هي.
3: انزين اخبركم اطمنكم.
4: اوكي طمنينا عيال.
3: خلونا اخبركم في تفاصيل حلوه، لكن خلونا اخبركم عقب هالفاصل.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ودرجات الحرارة مرتفعة ومتقاربة ما بين العواصم الخليجية، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 38 المنامة 28 31 الدوحة 27 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 25 40.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية
2: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: ومستمرين معاكم مستمعين وفي ساعتنا الثالثة من برنامجكم O2 وعبر دانة الأثير. سؤالي كان لكم في الفقرة السابقة، هل تقدرون تعيشون شهر كامل بموبايل نوكيا بدون سوشيال ميديا بدون تطبيقات وخرائط وغيره؟ كانت مشاركاتكم متفاوتة. خلونا أقرأ منيفة خالد الصواف، صباح الخير عليك، تقول تقدر تعيش بدون نت. ها متأكدة؟ يعني عهود قالت لا، في سوشيال ميديا تستخدمها في أمور يعني في حياتها الشخصية ممكن تحتاجها. نوف المزروعي تقول المرزوقي، نوف المرزوقي تقول نعم أقدر، وأقدر حتى بدون نوكيا. الواحد يحتاج يصير أوف عن كل شيء بس أخطف بنتي. يسعد لي جوك، أهم شيء تشيلي بنتك وياك. خلوني أخبركم عن هاي يعني التجربة اللي سووها مجموعة من الشباب أنزين في أمريكا. استبدلوا هواتفهم الذكية بموبايلات نوكيا الجديمة ولمدة شهر كامل. الهدف شو كان؟ الهروب من الإدمان الرقمي اللي نحن كلنا عايشينه في هاي الفترة، ويقللون تعلقهم بالسوشيال ميديا والشاشات. التجربة طبعا ما كانت سهلة، تعرفون لأن حاليا الحين السوشيال ميديا ماخذ حياتنا كلها انزين، وخصوصا مع غياب يعني الخدمات اللي تعودوا عليها، ان ماشي جوجل مابس اثناء يعني ما يتنقلون من مكان لمكان، او ماشي ما يعرفون اخبار اخر الاخبار وشو الجديد، لان السوشيال ميديا خلاص امتنعوا عنه. فوقت فراغهم قضوه مع بعض بس بهذا التلفون. لكن بالمقابل شو قالوا الكثير من المشاركين؟ لاحظوا فرق كبير في تركيزهم في حياتهم اليومية، صار عندهم وقت أطول يتواصلون مع الناس، يعني يتبادلون أفكارهم. بالعادة كانوا ينشغلون بالعالم الرقمي، لكن هالفترة يوم ودروا التلفونات الذكية صار عندهم وقت. والبعض قال لأن لأول مرة يعني فترة طويلة ما سمعوا أصوات الطبيعة، فصاروا هاي الفترة يعني شهر كامل سمعوا أصوات الطبيعة، عاشوا اللحظة بدون حتى ما يصورونها أو ينشرونها عبر وسائل التواصل. لكن السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، هل فعلا إحنا نستخدم الموبايل ولا الموبايل يستخدمنا؟

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: مسحت الصور لاني نويت امسحك من البال، ولا عاد تسألني ولاني مجاوبتك. من اليوم عادي خلت تشمت العذال، انا لو علي بحت في اليوم فارقتك. توكل ترى دربك غلقناه بالمقفال، وهاك استلم رد الجزا يوم سلمتك. ترى كبر من اوجاعي ومن كل ما ينقال، انا الحين صرت استوعب شلون خاتمتك.
1: على الخليجية.
0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: في هاي اللحظات ينضم إلينا أبو محمد سالم. صباح الخير يا أبو محمد.
1: صباح النور.
0: حياك الله ويا مرحبا بك أبو محمد. من وين تسمعنا؟
1: من المقيوين.
0: حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا بهالمقيوين. كنت مشاركنا في مسابقة ياسبيك دي أوت بالنيابة عن ولدك محمد سالم صح؟ ونحن نحب نقولكم ألف مبروك، أنتوا ربحتوا ويانا هاي التذاكر لزيارة جزيرة ياس. فضوا أعماركم تاريخ 3

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: سويا في تاريخ مميز بإذن الله 23 مايو 2026 يوم السبت. هل الفرصة خلصت؟ لا ما خلصت. خلونا نسمع التفاصيل في هاي اللحظات.
2: نعم، عهود الفرصة ما زالت يعني متاحة لمستمعي الخليجية 1009 انهم يدخلون موقعنا الالكتروني 1009.ae وتسجلون بياناتكم، وان شاء الله اكيد ان نحن بنعلن عن 6 فايزين يوميا. ما زالت الفرصة عندكم الين يوم الجمعة، وطبعا نحن يوميا بنعلن عن 6 فايزين. اعلننا الحين عن مستمع، وخلونا نقول بعد ألف مبروك للمها سالم. مبروك يا المها، راح تكونين ويانا. وأيضا مي سامي، ألف مبروك لتش يا مي سامي.
1: إذن ألف مبروك لكل من محمد سالم والمها سالم ومي سامي. وأنا أعرف أن باقي 3 فايزين يتريون أساميهم، بتسمعونها إن شاء الله في الفقرة
2: القادمة
1: والأخيرة من خلال وقت أوتو. وبعد برد بنذكركم بطريقة المشاركة، لأن صراحة الفرصة ما تفوت، لأن في وايد ناس سألوا. صح؟
2: صحيح، سألوا. لازم تدشون موقعنا الإلكتروني 1009.ae وتسجلون بياناتكم كلها، وإن شاء الله راح تكونون من ضمن المحظوظين.
1: Good morning للجميع، ولنا عودة.
3: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد بأنه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة
11: الخليجية 1009.
12: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 من مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون؟ استمعوا الينا للحصول على فرصة الفوز.
13: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف انحاء الامارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com. الفرصة تناديك.
14: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
15: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس
2: والشوارع والطرقات المؤدية لدبي. شارع الإمارات العابر يشهد ازدحام مروري للقادمين من إمارات الشارجة من بعد حي براشي إلى وبالاتجاه إلى الخوانيج. أما شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة أيضا تبدأ الزحمة من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى القصيص. أما شارع الاتحاد للقادمين أيضا من إمارة الشارجة الازدحام بادي من بعد شارع الوحدة وبالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا. أما شارع الشيخ زايد حاليا الحركة فيه طبيعية وانسيابية وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. هلا هلا بعماركم ودرب السلامة والله يحفظكم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
0: أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: ورجعنا لكم في آخر دقائق لبرنامج أوتو مع إليازيا وعهود وياي بعد وصارت بعيد.
4: نعم، وحتى في الدقائق الأخيرة عندنا شيء مميز نفرح فيه مستمعينا. كان عندنا اليوم طبعا 6 فايزين، تم الإعلان عن أسماء 3 فايزين منهم. اليوم عندنا أيضا فايز 3 فايزين آخرين، أكيد بنعلن عن أسماءهم في هاي اللحظات، بس هذا ما يمنع
2: أن نذكركم.
4: صحيح، وما تترددون للحظة بأنكم تدخلون على موقعنا الإلكتروني في هذه اللحظات 1009.ae. سجلوا بياناتكم، مستطيل بنفسجي مكتوب في ياس بيك داي أوت، اضغطوا عليه. بعد ما تضغطون عليه بتطلع لكم طريقة المشاركة، تسجلون بياناتكم، والبيانات بسيطة يعني سهل، حتى أصغر واحد في البيت يقدر يسجلها. إذا كان يعرف أكيد طبعا يكتب، وسووا سبمت وخلوا الباقي على القسم المختص عندنا. 6 فايزين في يوم واحد، ترى هذا شيء جميل، ونحن ما نقول بس 6 فايزين في يوم واحد، هذه 6 فايزين من خلال برنامج او 2. لكن اذا تابعتوا باقي برامج الخليجيه ايضا هناك فرصه اضافيه لكم. اذا سمعتونا اليوم في باقي البرامج بعد ممكن تسمعون اسماءكم اذا كنتم مسجلين من قبل، وهذا ما يمنع ايضا اذا ما حالفكم الحظ الى الان وكنتم مسجلين من قبل، ردوا سجلوا مره ثانيه.
2: صحيح، مخسرني اليوم يعني. مباشر عندكم فرصه الين يوم الجمعه
4: ان شاء الله
2: في كافه برامجنا تردون وتشاركون.
4: نعم، وبالنسبه لاسماء الفايزين عشان نفرحهم،
2: نفرح الباجين ونقول مبروك لمها الهاشمي. مبروك يا وايضا مبروك لمريم محمد بعد اهيا مبروك لك يا مريم، وايضا مبارك السعيد.
4: مبارك السعيد،
2: مبروك لكم.
4: اذا اعلنا عن اسماء 6 فايزين، ألف مبروك عليكم وعليكم بالعافية هاي التذاكر، وإن شاء الله تستمتعون في مدن ياس الترفيهية. الرد نذكركم بالتاريخ 23 مايو 2026، بداية ويكند وبداية إجازة طويلة.
2: صحيح،
4: فإن شاء الله تستمتعون بتواجدكم في المدن الترفيهية الأربعة الخاصة بجزيرة ياس. ما تدرون في الأيام المقبلة يمكن بعد نقول مدن ياس الترفيهية الخمسة بإضافة ديزني لان. إن شاء الله
2: يا رب،
4: إن شاء الله
2: متحمسين لها.
4: نعم،
2: ونقول شكرا لكل من شاركنا وكل من كان ويانا اليوم. كنت وياكم أنا اليازي عبيد وزميلتي
4: عهود. وباكر شو عندنا اليازي؟
2: باكر عندنا موضوع عن السفر، والسفر مو بس مرتبط بالطيارة،
4: صح،
2: في شيء ثاني.
4: هي
2: التفاصيل في موضوعنا باكر إن شاء الله.
4: إن شاء الله، فخلكم متابعينا عشان نتعرف على هاي التفاصيل ونتكلم عنها أكثر وأكثر. شكرا اللي تابعونا، شكرا للي شاركونا، دائما مشاركاتكم هي اللي تحلي وقت البرنامج، من أصغر مستمع يسمعنا إلى أكبر مستمع. نلتقي بكم غدا في ثاني أيام العمل لهذا الأسبوع، ومع ألف سلامة. سلامة.
5: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
6: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رحبك الغيم كأنه جالسنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دائم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك، لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من 1 إلى 6 يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على kuker.ae.
2: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
3: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الامارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تيتو لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الامارات، جزء من مجموعة إيليت.

0: صوت بلا صورة.
1: يعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية، إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير، بما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال.
2: تعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي.
3: شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة حركة مستفرة ونشطة خلال شهر أبريل عام 2026 بتداولات وصلت إلى 3.5 مليار درهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات على السعودية بطائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية، والتي تم اعتراضها وتدميرها بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن من المتوقع أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. قتل 7 أشخاص بينهم قيادي في حركة الجهاد الفلسطينية بغارات إسرائيلية على لبنان الأحد، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي ضرباته وإصدار إنذارات لإخلاء قرى بعيدة عن الحدود رغم إعلان تمديد الهدنة مع حزب الله. أعلنت روسيا أنها تعرضت لهجوم جوي أوكراني يعد من الأضخم منذ اندلاع الحرب قبل 4 سنوات، نفذ بنحو 600 طائرة مسيرة وأسفر عن مقتل 4 أشخاص في أنحاء البلاد في عملية وصفها الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي بأنها مبررة تماماً. دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كبار القادة العسكريين إلى تعزيز وحدات الخطوط الأمامية وتحويل الحدود الجنوبية إلى حصن المنيعة. أعلنت منظمة الصحة العالمية إبقاء تقييمها لمخاطر تفشي فيروس هانتا عند مستوى منخفض الخطورة. نهاية الموجز.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: عشر الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن يكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا يدفع.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامة 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية. الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ ليطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 09
1: كانت الأخير.
0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفوا قساوته. تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية. 1-0

0: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.

0: صوت بلا صورة.
1: يعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية، إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير، بما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال.
2: تعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي.
3: شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة حركة مستفرة ونشطة خلال شهر أبريل عام 2026، هذه التداولات وصلت إلى 3.5 مليار درهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات بطائرات مسيرة. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن من المتوقع أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. أعادت إسرائيل عدة مواطنين إسرائيليين كانوا قد عبروا الحدود باتجاه الأراضي السورية في حادث وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه خطير. قال مسؤولون أوكرانيون اليوم أن روسيا شنت هجمات خلال الليل على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مدينة أوديسا في الجنوب وأدنبرو بجنوب شرق البلاد. دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كبار القادة العسكريين إلى تعزيز وحدات الخطوط الأمامية وتحويل الحدود الجنوبية إلى حصن منيع. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
5: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
6: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
7: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
8: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
2: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36، المنامه 27 30، الدوحة 25 35، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 25 33، وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تسمح تسمح تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوف وفاضت عروقي، من زود ليلك ليلك بليلك ضجت أعماقي، خذ كل ليلك وعطني منك حقوقي. يا طيب النفس يا من تسكن أفاقي، مالك من النفس غير المنزل الفوقي، لي من نزلت معلوقي شرهت أحداقي، ولي من نزلت بعيوني شره معلوقي، ما طاعن المرضعات يفكن وثاقي، يوم لقن فيك بعد غروبي شروقي، ما تسمح مروتي ولا تسمح أخلاقي، أرضى بغيرك ولا يسمح بعد ذوقي، ما دام لي يوم واحد في العمر باقي، تظل بين البشر للموت معشوقي، كل ما تأملت كل ما تأملت ماضينا ماضينا على وراقي، عليك يا ريت بعد الآه
3: بعد الآه
2: طاروقي. تسمح تسمح تسمح أثقل عليك بزحمة أشواقي، ضيقت بالقلب شوق وفاضت عروقي.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة، بكرة توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلة هلة، لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك إلى من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله، مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن، واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر الأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله، هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية
4: 100% خليجية.
3: 1-0-0-9.
5: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي، ونصمم حملتك التسويقية المخصصة، ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
6: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai-restaurant-week.ae. طاولتكم بانتظاركم.
7: من عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي، وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من انه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: يعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية، إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير، بما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال.
2: تعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي.
3: شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة حركة مستفرة ونشطة خلال شهر أبريل عام 2026 بتداولات وصلت إلى 3.5 مليار درهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات بطائرات مسيرة. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن من المتوقع أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. قتل 7 أشخاص بينهم قيادي في حركة الجهاد الفلسطينية بغارات إسرائيلية على لبنان الأحد، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي ضرباته وإصدار إنذارات لإخلاء قرى بعيدة عن الحدود رغم إعلان تمديد الهدنة مع حزب الله. أعادت إسرائيل عدة مواطنين إسرائيليين كانوا قد عبروا الحدود باتجاه الأراضي السورية في حادث وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه خطير. قال مسؤولون أوكرانيون اليوم أن روسيا شنت هجمات خلال الليل على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مدينة أوديسا في الجنوب ودامبرو بجنوب شرق البلاد. دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كبار القادة العسكريين إلى تعزيز وحدات الخطوط الأمامية وتحويل الحدود الجنوبية إلى حصن منيع. أعلنت منظمة الصحة العالمية إبقاء تقييمها لمخاطر تفشي فيروس هانتا عند مستوى منخفض الخطورة. قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وذلك بعد تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في أنها ناجمة عن المرض. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0

0: عشا الظهر الأثير.
1: خلف عشان تكسب دخر تعرف أكثر، زور موقع wio.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هو فيه من ما يقصه، وحافظوا عليه أن يكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا ده.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.
6: نحن

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نور دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبت هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صادق.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: خلكم مستانسين ويانا على

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح

0: شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: أنا لشفت الورد في المزهرية، بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية بنادم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي. ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوم والمعالي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوت بلا صورة.
1: يعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية، إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير، بما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال.
2: تعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي.
3: شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة حركة مستفرة ونشطة خلال شهر أبريل عام 2026، هذه التداولات وصلت إلى 3.5 مليار درهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة في دولة الإمارات بطائرات مسيرة. أعلن مصدر باكستاني أن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة ليلة أمس، في وقت بدا فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، لكنه أضاف: يتفقون ثم يرسلون إليك ورقة لا تمت بصلة إلى الاتفاق الذي توصلت له. اعترضت القوات الإسرائيلية اليوم أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملا مساعدات لقطاع غزة، وذلك كما أكد المنظمون ومسؤولون اليوم. استدعت وزارة الخارجية في مولدوفا سفير روسيا اليوم بعد أن اخترقت طائرة مسيرة المجال الجوي للبلاد في 13 مايو أيار الجاري. قالت شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية إن طائرات مسيرة روسية قصفت خلال الليل منشآت بنية تحتية بالغة الأهمية تابعة لها في منطقة دنيبرو بيتروفسك. ذكرت وزارة الخارجية الصينية أنها تعارض دور الدول في توفير منصات للمساعي الانفصالية الداعية إلى استقلال تايوان، وذلك بعد وصول وزير الخارجية التايواني إلى سويسرا للمشاركة في فعاليات على هامش اجتماع منظمة الصحة العالمية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد،
5: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: كانت الأثير.
1: في ضيافة الخليجية.

0: أشياء جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: أشعار على الخليجية. على الخليجية.
2: أشعار.
0: أشعار
2: على الخليجية.
3: لو سافر إحساسي على متن الخيال لجل أكتبك وأبدع قصيدة فاخرة، وش يرضي حسنك وانتي من زود الخصال، خذتي الجمالي لين جبتي آخرة، ما انتي جميلة وبس، لا انتي الجمال اسمه معاني وروح وطله ساحرة، وجه تفاصيله تبارك ذو الجلال، لا شافت العين انطبع في الذاكرة، لك عين ونظرة حر ومعنق غزال، وبك من نفاف الغيم رقة آسرة، وبك هيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، وبك هيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، في ضحكتك آيات من رقة ودلال، تمسح على الضايق وتجبر خاطرة، وبين الأكيد الممكن الصعب المحال، الشمس لا شافتها صارت شاعرة،
4: الشمس لا شافتها صارت شاعرة.
2: أشعار.
0: أشعار
2: على الخليجية.
5: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة، من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك مثل إمارتك، وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: خلف التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.

0: بودكاست استكانة.
1: سعادة مروان لطفي.
2: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
1: السيد ممدوح خير الله.
3: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
1: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
4: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يراع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
5: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
6: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
1: سعادة مشعل جلفار.
7: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استكانة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: شاعرنا بواخر أفكاره احتلاطمة في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطه، قال للهاجوس سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى. يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة نواصل. يلا
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.
2: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شيء جديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: يعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية، إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير، بما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال.
2: تعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي.
3: شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة حركة مستفرة ونشطة خلال شهر أبريل عام 2026 بتداولات وصلت إلى 3.5 مليار درهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 26 مايو الجاري الموافق ليوم الثلاثاء وحتى 29 من الشهر ذاته الموافق ليوم الجمعة هي عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات بطائرات مسيرة. أعلن مصدر باكستاني أن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة ليلة أمس، في وقت بدأ فيه أن المحادثات بين الجانبين ما زالت متعثرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه أضاف يتفقون ثم يرسلون إليك ورقة لا تمت بصلة إلى الاتفاق الذي توصلت له. اعترضت القوات الإسرائيلية اليوم أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملا مساعدات لقطاع غزة، كما أكد المنظمون ومسؤولون اليوم. استدعت وزارة الخارجية في مولدوفا سفيرة روسيا بعد أن اخترقت طائرة مسيرة المجال الجوي للبلاد في 13 مايو أيار الجاري. قالت شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية اليوم إن طائرات مسيرة روسية قصفت ليلا منشآت بنية تحتية بالغة الأهمية تابعة لها في منطقة دنيبرو بيتروفسك. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 واتصالات. مسي بالخير على كل مستمعين المتواصلين من خلال لقائنا في هذا اليوم، ومن خلال مسيداتكم اللي تصلنا عبر 4000. لازلنا أيضا في مسابقتنا متواصلين، ومن خلال كذلك أيضا تواصل المستمعين عبر الاسمس على 4000، وأيضا من خلال موقع الخليجية 1009.ae، ومن خلال بيج داي اوت في جزيرة ياس. ولدينا الالاف من التذاكر، 7000 تذكرة لمستمعينا في مختلف امارات الدولة، وهذه فرصة لمستمعي الخليجية واسرهم للمشاركة في المسابقة وصحاب اسرهم وابنائهم ايضا في يوم مميز في 23 من هذا الشهر، و في يوم يجمعنا جميعا ايضا بمستمعينا من خلال تواصلكم على الخليجية. فنتمنى للجميع إن شاء الله الحظ الرائع والمميز في هذا في هذه المسابقة وهذه المبادرة. ومثل ما ذكرنا، الدخول إلى موقع الخليجية 1009.ae والتعرف على التفاصيل الخاصة بالمسابقة وتسجيل أسماءكم والسحوبات يوميا. إن شاء الله اليوم بنعلن من المستمعين سينضم من خلال برنامج بوليفارد إلى هذه المسابقة. أعود إلى موضوعنا في هذا اليوم. هناك الكثير من الأبحاث العلمية حول المشروبات وخصوصا العصائر وأهميتها وفوائدها، وكذلك كيفية تناولها بالطريقة الصحيحة اللي تجعلها أيضا من المشروبات والعناصر الغذائية الداعمة لصحة الجسم. ولكن أعتقد أن الكثير من المستمعين يعني أكيد أنه يعتمد على عصير معين، تشوف أنه واحد من أهم العصائر اللي يعني تناسبك وتشوف أنها صحية جدا. فما هو العصير الأكثر عصير صحي بالنسبة لك؟ مع اسمعكم على 4000. أعود إلى مسيداتكم من خلال تواصلكم عبر 4000. عبير مساء الخير، تقول قلت لهم أني اعتصمت بخالقي، فمن أي شيء يا ترى أتخوف؟ شكرا لك يا عبير على حكمة اليوم. أيضا أمل مساء الخير والنور والسرور وكل مستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية. إذن ما هو عصيرك المفضل اللي تشوف أنه واحد من أهم العصائر وأكثرها صحة طبعا؟ مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية.

0: تعود إلى مسيدات مستمعينا من خلال تواصلهم مع الخليجية على 1-0-0-9 ومن خلال مسيداتكم. مساء الخير والنور والسرور. شكرا لك يا أمل. عبير تقول البرتقال مع الشمندر هو والعصير الأخضر. إذن البرتقال مع الشمندر والعصير الأخضر. شكرا للتعبير. أمل تقول مساء توارد الأفكار اليوم. تقول كنت أفكر في ترتيب العصير في يومي مع الصيف. أكثر عصير أحبه هو البرتقال مع التوت. شكرا لك يا أمل. هزاع الشحي حياك الله يا هزاع. يقول عصير الأفوكادو. شكرا لك يا هزاع. سالم محمد آل علي حياك الله يا سالم. مساء الخير والنور والسرور وإن شاء الله دائما أنت كذلك بالصحة والعافية. يقول أشرب كذا نوع من العصائر لكن أكثر هو الرمان لصحة القلب وفي فوائد كثيرة ويروي العطشان. هذه غنية. شكرا لك يا سالم. طيب اذا شكرا سالم حميد وايضا كذلك لكل متواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق ال 4000. اذا ما هو اكثر العصائر اللي يعني تشوف انه من العصائر المفيده جدا وانت يعني اعتمدت هذا العصير بانه هو اساس في العصائر اللي ممكن ان تتناولها خلال اليوم؟ مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوة اتصالات وعلى الخليجية وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسيدات. ويا مساء الخير والسعادة.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 26 36، المنامه 27 30، الدوحة 25 35، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 25 33، وأخيرا الرياض 22 36.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل. كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي الطرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتي ليت فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمري أميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربة المستحيل، قربة المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي 2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد. كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق شروط والأحكام. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام.

إلى موضوعنا التالي اليوم خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009. كل منا في حياته ولا شك إنجازات مختلفة، ولكن ما هو أكثر مجال أنت تحب العمل فيه وأكثر مجال تجد بأنك منجز في هذا المجال، سواء كنت من ضمن التخصص الدراسة الجامعية أو ضمن العمل الذي أنت فيه، أو حتى كذلك يعني بغض النظر عن كل هذه الأشياء، هناك عمل في الحياة عموما أنت تحب هذا العمل وتشوف أنه واحد من الأشياء المميزة اللي

0: حتى 50% على باقات مختارة من أحسن فريدل على خصم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: وفيتامين دي أيضا كذلك. ظهرت الأبحاث أن استبدال عصير الفاكهة بالفواكه الكاملة لا يؤثر بشكل كبير على إجمالي مذكور العناصر الغذائية باستثناء الألياف، غير أن خبراء يرون أن عصير الفاكهة الطبيعي يمكن أن يكون بديلا للماء ويساعد في تطيب الجسم مع توفير العناصر الغذائية الأساسية، خصوصا خلال فترة الصيف. تذكر بعض الأبحاث أن الاعتدال في استهلاك عصير الفاكهة الطبيعي خاصة الفواكه الحمضية يساعد في الوقاية من بعض المشكلات الصحية، وبالمقابل قد يؤدي تناول عصير الفاكهة يوميا بعدة مرات إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم ويسبب مشكلات صحية مثل السكري. طبعا يفتقر العصير إلى الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة لتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الأثر، وبالتالي يعني ينصح بشربه بعد تناول الطعام بدلا من شربه على معدة فارغة. طبعا يرتبط أيضا عصير شرب العصير يوميا بزيادة كمية السعرات الحرارية. تشير بعض الدراسات إلى أن شرب كوب واحد يوميا من العصير الطبيعي قد يؤدي إلى زيادة الوزن في بعض الأنواع.

0: أيضا كذلك يعتقد الباحثون أن انخفاض الألياف وارتفاع السكر في العصير قد يحفز الشهية عبر تأثيره على مستويات سكر الدم. وفي هذا السياق أيضا ربطت دراسات تناول كميات كبيرة من عصير الفاكهة الذي يحتوي على السكر بزيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان. لذلك دائما ينصح الأطباء بضبط الكمية, وهذه هي المسألة المهمة, الاختيار الجيد لنوع الفاكهة اللي أنت تحتاجها و ضبط الكمية التي تعطى كذلك حتى للأطفال. ووددت إحدى الدراسات أن شرب حصة يومية من عصير الفاكهة يرفع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني خصوصا لدى البالغين. وبالتالي في دراسة أخرى ربط الباحثون شرب عصير الفاكهة الطبيعي والمشروبات السكرية يوميا يزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. وبالتالي مهم جدا, يعني حتى ذكر بأنه للأبناء أكثر من البنات ممكن يرفع السكر, ولكن التوازن مطلوب. طبعا هذه المعلومات إذا كانت الكميات أكبر من اللازم, وخصوصا يعني نصحت الدراسة بعدم إضافة ربما المحليات الصناعية وأي أشياء أخرى غير طبيعية إلى هذه العصائر حتى تكون مفيدة بشكل كبير. إذن نتمنى الجميع دائما الصحة والعافية. موضوعنا التالي, ما هو أهم عمل تجد بأنك منجز فيه ومن أكثر الأشياء التي تحبها في هذا العمل؟ مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009.
1: لأنها الأم التي ربت, لأنها الأم التي سهرت, لأنها الأم التي احتضنت, ولأنها الأم التي أعطت, فما بخلت بل ربت, سهرت, احتضنت وأعطت, فكانت أم الخير.

0: 00909.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر، صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

0: وأعود إلى موضوعنا، وما هو أكثر شيء أنت مبدع فيه، في سواء في مجال العمل الذي أنت فيه أو بعيد عن مجال العمل؟ أمل تقول مساء التجديد، وفعلا دائما ودي بشيء جديد أكون ماهرة فيه، والبدء دائما مع الأفكار السعيدة. شكرا لك يا أمل، وأيضا كل المستمعين المتواصلين. الموهبة هي قدرة فطرية واستعداد عقلي، ويولد من خلاله الإنسان مجموعة من الأفكار في عدة مجالات. طبعا تكمن أهمية الموهبة في كونها هي حجر الأساس للإبداع والابتكار وتحقيق الرضا النفسي والمساهمة الفعالة في رقي وتطور المجتمع. طبعا دائما الموهبة ينصح ليش حتى يعني في المراحل الأولى من عمر حتى أبنائنا والأطفال، مهم جدا أن يعني يحاول الأهل دائما البحث في مواهب أبنائهم، لأن الموهبة مهما كنت تراها بسيطة هي يمكن أن تكون هي القدرة اللي من خلالها يبني أبنائنا ولا شك مستقبل أفضل علميا دراسيا واجتماعيا وكذلك أيضا حتى علميا. على المستوى الشخصي هي الموهبة دائما تعزز الثقة بالنفس وتنمي المهارات، وهي القدرة اللي من خلالها يتميز الإنسان بأنه يحمل قيم ذاتية، هذه القيم تنعكس إيجابا على ثقته بنفسه وبالتالي قدرته على أن يكون مبدع في العمل الذي بين يديه. الموهبة أيضا تدفعنا نحو التعلم، لأن توجيه هذه الموهبة نحو صقلها هو الذي يمنح الإنسان حافز حتى يستمر في تطوير مهاراته. دائما من خلال إذا كنت تعمل في مجال هو بالأساس هو موهبتك الشخصية، هذا الشيء يزيد الإنتاجية ويزيد التميز، لأن تحويل الموهبة إلى مسار مهني يزيد من الرضا الوظيفي ويحقق أعلى مستويات الإتقان والإبداع. على المستوى التعليمي تحفيز الأداء الأكاديمي وصناعة القدوة، لأنه في النهاية أيضا يصبح قدوة لآخرين هم موهوبين في نفس المجال، تدفع دائما عجلة الابتكار وتحقق التنمية في حياتنا، لأن الاستثمار في المواهب ورعايتها مبكرا يقال بأنه هو ركيزة أساسية في التقدم والازدهار في الحياة عموما بكل أشكالها. وبالتالي هذه التنمية تأتي من خلال الاستثمار في المواهب، ودائما عندما نوفر لهم البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب ورعايتها وضمان استثمارها بشكل صحيح هو الشيء الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن ينمي الحياة من حوله ويجعلها دائما حياة متقدمة، وحياة من خلالها يستطيع أن ينجز الكثير من الإنجازات والكثير من الإبداعات في حياته وأيضا في حياة الآخرين. ولذلك ما أجمل أن يكون لدى الإنسان الموهبة التي يصقلها بالعلم ويوصلها إلى العمل الذي ينتج من خلاله ويصبح إنسان في قمة الإبداع انطلاقا من مواهبه.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقه.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
3: مجد العرب.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية،
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صفو الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وانا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم صروحي، بالله انا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك او ان ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم اغصاني، وتجي وترحل وانا جروحي هي جروحي.
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: واحد صفر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: يعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية، إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير، بما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال.
2: تعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي.
3: شهد القطاع الأثري في إمارة الشارقة حركة مستفرة ونشطة خلال شهر أبريل عام 2026 بتداولات وصلت إلى 3.5 مليار درهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين النشرة: الإعلان عن عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى، غوتيريش يدعو لإدانة واضحة للاعتداء قرب محطة براكة، وإيران تعلن إرسال رد على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 26 مايو الجاري الموافق ليوم الثلاثاء وحتى 29 من الشهر ذاته الموافق ليوم الجمعة هو عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة وقفة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك. عقدت مكتبة محمد بن راشد المكتوم اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أرشيف دبي باعتباره مشروعا وطنيا ونوعيا يسهم في حفظ وتوثيق الذاكرة التاريخية والمؤسسية لإمارة دبي ويعزز منظومة المعرفة، حيث تم توقيع اتفاقية مع عدد من الجهات. سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي عضو المجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد المكتوم تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: طبعا هذه الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها أرشيف دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، منها كبر المؤسسات وصغرها، مدى أخذها بالتقنية من عدم وجود أرشيف ورقي أو وجود أرشيف إلكتروني. وهذه التجربة إن شاء الله بتعمم بعد الانتهاء منها في بداية السنة القادمة، راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي، ثم يعني حوالي 88 جهة. طبعا اليوم المجلس التنفيذي أقر الخيار أن تكون مكتبة بن راشد هي مكان للأرشيف الوطني. عادة يعني المكتبات والأرشيف تكون في مكان واحد عادة على مستوى العالم أو على مستوى التجارب بشكل عام. الشيء الآخر أن المكتبة مكان إتاحة، وهذه نقطة كثير مهمة، فالأرشيف في النهاية ليس وثيقة مخبأة في الأدراج، هي وثيقة متاحة للباحثين للمهتمين للقراء.
4: نواصل جولة أخبار الظهيرة. أفادت دبي الصحية بأن الطفل العراقي يوسف حيدر المصاب بمرض ضمور العضلات الدوشيني تلقى الحقنة العلاجية في مستشفى الجليلة للأطفال تحت إشراف فريق طبي متخصص، وأنه سيخضع لبرنامج تأهيلي متكامل في الأشهر الثلاثة المقبلة ضمن خطط علاجية مصممة بما يتناسب مع حالته. هذا وكانت أسرة الطفل قد واجهت تحديا كبيرا في تأمين كلفة العلاج البالغة 10,400,000 درهم، وتمكنت بدعم من جهات خيرية وأفراد من المجتمع من جمع 5,474,000 درهم، فيما تكفلت جمعية دار البر في دبي بتغطية النفقات العلاجية المتبقية للطفل يوسف في خطوة إنسانية أنهت معاناة الأسرة. في عالم تتسارع فيه المتغيرات لا تقاس قوة المدن بحجم اقتصادها فقط، بل بسرعة استجابتها وقدرتها على إبقاء حركة التجارة نابضة بدون توقف. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
6: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية، حيث تم تفعيله خلال 72 ساعة فقط من بداية التطورات الإقليمية لضمان استمرار تدفق البضائع وسلاسل الإمداد دون انقطاع. المبادرة التي أطلقتها جمارك دبي بالتعاون مع الجهات المعنية أعادت توجيه حركة الشحن عبر سلطنة عمان لتأمين وصول السلع والمواد الأساسية بكفاءة وسرعة عبر إجراءات جمركية مرنة وحلول تشغيلية مبتكرة. وخلال فترة قياسية ارتفع عدد البيانات الجمركية المنجزة عبر الممر الأخضر من 12 ألف بيان جمركي في مارس 2026 إلى نحو 100 ألف بيان في أبريل، فيما تجاوزت قيمة البضائع شاملة التأمين والشحن أكثر من 8 مليارات درهم. كما ساهمت المبادرة في تقليل زمن العبور ورفع كفاءة العمليات وتعزيز استمرارية الأعمال. الممر الأخضر لم يكن مجرد مسار بديل، بل رسالة جاهزية عالمية تؤكد أن دبي قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والحفاظ على انسيابية التجارة حتى في أصعب الظروف.
4: الأخبار مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة إلى الأمم المتحدة والتي أشارت إلى وقوع هجمات بطائرات مسيرة تسببت في اندلاع حريق بمولد كهربائي داخل محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي، مؤكدا أن أي هجمات على المنشآت النووية غير مقبولة. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة، وأضافت أن التواصل مع واشنطن مستمر عبر الوسيط الباكستاني من دون الخوض في التفاصيل. هذا وكان مصدر باكستاني قد أعلن أن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب ليلة أمس إلى الولايات المتحدة في وقت بدا فيه أن المحادثات بين الجانبين ما زالت متعثرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم إن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه أضاف في تصريحات له: يتفقون ثم يرسلون إليك ورقة لا تمت بصلة إلى الاتفاق الذي توصلت له. نددت أنقرة بشدة باعتراض القوات الإسرائيلية اليوم لعدد من السفن المنضوية ضمن أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة قبالة قبرص، والذي انطلق من تركيا الأسبوع الماضي، وصفة ذلك بأنه عمل قرصنة. وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، حيث قالت: ندين تدخل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية ضد أسطول الصمود العالمي في عمل جديد من أعمال القرصنة. هذا وأبحرت نحو 50 سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي الخميس الماضي من جنوب غرب تركيا، فيما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: لن تسمح إسرائيل بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة. إلى شأن آخر، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أن الولايات المتحدة ونيجيريا شنتا غارات جوية جديدة على تنظيم داعش في شمال شرق نيجيريا. ذكرت وزارة الخارجية الصينية أنها تعارض دور الدول في توفير منصات للمساعي الانفصالية الداعية إلى استقلال تايوان، وذلك بعد وصول وزير الخارجية التايواني إلى سويسرا للمشاركة في فعاليات على هامش اجتماع لمنظمة الصحة العالمية. ختاما، رست السفينة السياحية MV هاندايس في ميناء روتردام الهولندي اليوم منهية رحلة أثارت قلقا عالميا بعد تفشي فيروس هانتا القاتل على متنها، مع احتمال فرض حجر صحي لأسابيع على من تبقى من أفراد طاقمها. بهذا تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر. خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
9: الخليجية.

0: يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009. إلى موضوعنا التالي اليوم من خلال تواصل مستمعينا وأيضا من خلال مسداتكم اللي اتصلنا عبر 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال جرين تي.
1: Green tea.

الأنماط الغذائية مهمة جدا في حياتنا اليومية، وهي من الأسس التي عليها يمكن أن يكون الإنسان فعلا يعني تكون حياته صحية أو غير صحية. ولذلك اليوم عندنا تقرير علمي حول الأطعمة، وهل يمكن، هو السؤال، هل يمكن أن تتناول طعام تم إعداده في اليوم السابق؟ نعم أو لا. مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوات صالات، وعلى الخليجية على 1009. هل يمكن أن تتناول طعام يمكن أن يكون هذا الطعام تم إعداده في يوم سابق أو حتى في أيام سابقة اللي هي من خلال تسخين هذا الطعام؟ مع أسماءكم، ونشوف يا ترى ماذا يقول العلم في هذا الجانب من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.

0: بيتي ساعتي.
1: متواصلين على الخليجية على 1009 وعود إلى بسيداتكم. عبير مساء الخير، تقول نعم مرات أحس أن الطبق اللي تم إعداده قبل بيوم يكون طعمه أفضل. شكرا لك يا عبير. أيضا مسج آخر يقول أو تقول نهاية رقمك 96 عادي، أنا يعني يومي بأكل من بيت قوم يعني أكل من 3 أيام بعد. لا ليش ما ناخذ أكل أسبوع كامل أفضل. ما حسيت أن حد مستمعين يقول بس 3 أيام. طيب أمل تقول مساء السعادة، تقول نعم أحيانا مو بكل شيء طبعا بعض الأنواع. أسامة حياك الله يا أسامة يقول نعم. محمد فاضل لو تحياتي لك يا محمد، وإن شاء الله بدأت سوء موفقة لك أيضا ولكل المستمعين. يقول نعم أنا أتفق ويا المستمع والمستمع اللي الخط 3 أيام، إن شاء الله عليك سريع. خلنا نشوف المزيد من مسيداتكم من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دول صالات. إذن هل ممكن يعني أن تتناول طعام تم إعداده قبل بيوم أو يومين أو يعني أكثر أو أقل، اللي هو مسألة تسخين الطعام في اليوم التالي؟ بس أجبني نعم أو لا مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول صالات على الخليجية. ويا مساء الخير والسعادة.
0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تشافيت من جرحك أبشرك حالي زين تغيرت صرت أشوفك بحجمك العادي من أول أشوفك غير من أول أشوفك وين
3: صحيح إن كان الحب لي معمي أفوادي أنا لو خسرتك أنت خسران لين الدين أنا ما بديتك أنت في ماجرة بادي ولو جيتني صدفة وأنا وخاطري ناسين وكان المساء بارد وكان المساء هادي أنا بعتذر لك أنت واحد من الباقين خذت كل ليالي عن وجودي وميعادي
0: أشعار على الخليجية
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي
6: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي 2 لكجري استمتع بآلاف العروض اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات جزء من مجموعة إيليت القابضة تطبق الشروط والأحكام باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك فريدم اختيارك بكيفك اعرف أكثر بزيارة en.ae تطبق الشروط والأحكام en دايما في أكثر

0: Green Tea.
1: لازلنا متواصلين مع مبادرة مسابقتنا من خلال ايرن والخليجية 1009 ومن خلال ايضا جزيرة ياس و 7000 مستمع مستمعة سينضمون الى فريق ايرن ومن خلال 23 من هذا الشهر. واليوم ينضم مجموعة جديدة من مستمعينا وكذلك ايضا ضمن الفائزين 5 مستمعين جدد فائزين في برنامج بوليبارد في هذا اليوم من خلال مشاركتهم عبر الويب سايت ومن خلال 1009.ae. فاطمة البلوشي، إذن مبروك لفاطمة البلوشي وحميد الشامسي، سلوى جوهر ويوسف حسن وفاطمة شكر الله. إذن فاطمة شكر الله، يوسف حسن، سلوى جوهر، حميد الشامسي وفاطمة البلوشي، ألف مبروك الفوز. وإن شاء الله تصلكم التفاصيل طبعا من خلال زملائنا في قسم الجوائز. أيضا شكرا لكل التواصل، شكرا للتي أمل، وإن شاء الله دائما كل أيام السعادة. وإن شاء الله بالنسبة للغنية إن شاء الله نحاول نسمعها في حلقة الغد. أيضا كل المستمعين اللي تواصلوا من خلال مسجاتهم. طبعا مسألة إعادة تسخين الطعام هي عادة ربما تكون عند شائعة لدى البعض، وغير أن خبراء في مجال التغذية حذروا أن هذه الممارسة يمكن أن تشكل خطر صحي كبير جدا، وخصوصا طبعا تم التركيز في هذا البحث. وأذكر بأن قرأت يعني بحث مشابه يعني من فترة أيضا من مجموعة أخرى من العلماء في بحث آخر وصل إلى نفس النتيجة اللي بنذكرها من خلال تقريرنا اليوم. حيث أن إعادة تسخين الأرز هي من أكثر الأشياء، طبعا هناك مجموعة أطعمة موجودة في تقارير علمية يمكن أن تقرأ عنها، أكثر الأطعمة التي يعني يذكر العلماء والأطباء بضرورة عدم إعادة تسخينها يعني نهائيا، لأن لها أضرار معينة وهي محددة بعدة أطعمة. لكن أكثرها واللي تكرر في كثير من التقارير هي إعادة تسخين الأرز. غالبا ما يحتوي الأرز غير المطبوخ على بكتيريا باسيليوس، و التي تنتج هياكل بكتيرية تستطيع النجاة حتى من التسخين والطهي بحسب تقارير علمية. طبعا عند ترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة يمكن لهذه الأنواع أن تنبت وتنتج سموما مقاومة للحرارة، لذلك فإن إعادة تسخين الأرز المتروك لساعات لا يجعله صالحا للأكل مرة أخرى. غالبا ما يحضر بعض الأشخاص ويمكن حتى أن تقرأ عن ذلك كمية كبيرة من الأرز ويتركونها لتبرد قبل وضعها في الثلاجة، ولكن هذه العادة تزيد من خطر ما يسمى بين قوسين التسمم الغذائي. يقول العلماء في هذا الجانب بأن لا يجب ترك الأرز لكي يبرد أبدا، ينصح بتناول الأرز مباشرة بعد الطهي أو وضعه سريعا في الثلاجة عند حرارة 4.4

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: أشير كذلك أيضا مثل ما ذكرت في تقرير آخر أذكرني قرأت بأنه في هناك حتى عدة أطعمة، هذه الأطعمة بالذات يفضل أن لا يتم إعادة تسخينها مرة أخرى. متواصلين وعلى الخليجية على 1009.
2: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور

0: مهند الوادية خبير وإعلامي عقاري. قريبا
1: واحد صفر صفر تسعة.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&. دايما في أكثر.

0: Events. Events. في أجواء رائعة ومميزة الخليجية 1009 تجتمع بمستمعيها وتدعوكم لبيج داي أوت في جزيرة ياس في 23 من مايو، ومن خلال آلاف التذاكر التي تجمع المستمعين بأسرهم وكذلك أيضا مع أسرة الخليجية وإي آر إن، ومن خلال هذا اليوم المميز الذي سيجمعنا جميعا في 23 من مايو. الراغبين في المشاركة ذهب إلى الموقع الإلكتروني 1009.ae وكتابة أسمائهم، وطبعا سيتم السحب على مجموعة من الأسماء للفوز بجوائزنا والاستمتاع بيوم رائع ومميز في جزيرة ياس أبوظبي.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.

أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: يعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية، إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير، بما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال.
2: تعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي.
3: شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة حركة مستفرة ونشطة خلال شهر أبريل عام 2026 بتداولات وصلت إلى 3.5 مليار درهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار من ARN. أهلا بكم. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارا بتعيين عفاف جاسم المهيري مديرا تنفيذيا للإدارة العامة للريادة والتميز المؤسسي بالقيادة العامة للدفاع المدني في دبي. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 26 مايو الجاري الموافق ليوم الثلاثاء وحتى 29 من الشهر ذاته الموافق ليوم الجمعة هي عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة أن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه أضاف يتفقون ثم يرسلون إلينا ورقة لا تمت بصلة إلى الاتفاق الذي توصلت له. نددت أنقرة بشدة باعتراض القوات الإسرائيلية اليوم لعدد من السفن المنضوية ضمن أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة قبالة قبرص، والذي انطلق من تركيا الأسبوع الماضي، وصفة ذلك بأنه عمل قرصنة. استدعت وزارة الخارجية في مولدوفا سفيرة روسيا اليوم بعد أن اخترقت طائرة مسيرة المجال الجوي للبلاد في 13 مايو أيار الجاري. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: رجعنا من بعد عطلة نهاية الأسبوع، وإن شاء الله تكون يعني إجازة نهاية أسبوع سعيدة وموفقة للجميع، واستمتعتوا بوقاتكم فيها، ورجعتوا هذا الأسبوع إلى أعمالكم ولدراستكم كذلك بالنسبة للطلبة بكل نشاط وحيوية. نحن عشان كذي دائما مع انطلاقة الويكند نقول نباكم تستغلون كل دقيقة وكل لحظة تمر عليكم في عطلة نهاية الأسبوع، عشان فعلا تستغلون هذه الأوضاع، هذه الأجواء طبعا، وتعيشون اللحظات الجميلة وتستقبلون أسبوعكم المقبل بنشاط وحيوية. فأتمنى دائما تكون أيامكم سعيدة وموفقة ومفعمة بالنجاحات المتتالية. نقول مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، ومن هذه اللحظات ينطلق وياكم مشوارنا في شورت كات، ومستمرين إن شاء الله في التواصل لمدة ساعتين. اليوم بتكون عندنا فقرات مختلفة، ضمن أبرز فقرات برنامجنا بتكون عندنا فقرة فسرها، وكذلك اسم على مسمى. نقول مساء الخير والسعادة لك مستمعتنا عبير وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. ونذكركم أيضا بأن حملة Big Day Out لا تزال مستمرة في هذا الأسبوع، طبعا هذا الأسبوع الثاني لهذه الحملة اللي تأتيكم بالتعاون مع ARN شبكة الإذاعة العربية وكذلك جزيرة ياس. ونعرف أن هناك أربع متنزهات ترفيهية رائعة في جزيرة ياس، اللي هي فراري وولد أبوظبي، وارنر برادرز أبوظبي، ياس ووتر وولد أبوظبي، وكذلك سي وولد أبوظبي. فيوم التجمع اللي هو Big Day Out بيكون تاريخ 23 من هذا الشهر، ويعتبر أكبر Big Day Out بتاريخ الفعالية، لأنه بيتم تخصيص 1000 تذكرة لكل إمارة من إمارات الدولة، وهناك 7000 تذكرة طبعا إجمالي عدد التذاكر المقدمة للفائزين. للتفاصيل وكذلك التسجيل في هذه الحملة للفوز بأربع تذاكر لدخول وحدة من هذه المتنزهات الترفيهية الأربعة، ما عليكم إلا زيارة موقعنا الإلكتروني 1009.ae 1009.ae. وإن شاء الله خلال برنامجنا اليوم أيضا بيتم الإعلان عن أسماء مجموعة من الفائزين في هذه المسابقة وهذه الحملة اللي مثل ما ذكرنا تأتيكم بالتعاون مع ARN وكذلك جزيرة ياس والمتنزهات الترفيهية الأربعة. مجموعة رائعة من المحطات الغنائية الخليجية بتسمعونها خلال ساعتنا الأولى وساعتنا الثانية كذلك من شورت كات، والبداية بصوت الفنان ماجد المهندس. مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. نسمع هناك هذه المحطة الغنائية، نرجع على طول.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: فسرها فسرها. يا هلا مرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. نذكركم مرة ثانية بأن المشاركات في حملة Big Day Out فقط نستقبلها من خلال الموقع الإلكتروني 1009.ae. جميع المشاركات من خلال موقعنا الإلكتروني، وكذلك عندنا قسم الجوائز هم اللي يختارون الفائزين ويحطونهم في السيستم. علينا نحن خلال برامجنا نعلن عن أسماء الفائزين. طبعا مجموعة من الفائزين يتم الإعلان عن أسماءهم يوميا في كل برامج الخليجية. اليوم خلوني أدخل السيستم أشوف كم فايز عندنا في برنامج شورت كات. عندنا 6 فايزين إن شاء الله بيتم الإعلان عن أسمائهم في الدقائق الجاية. وخلوني أشوف بشكل سريع عدد المشاركات، وتحديدا بما أن هذه المسابقة يعني بشكل مختلف وبشكل مميز هالمرة، تم تخصيص 1000 تذكرة لكل إمارة من إمارات الدولة، فبيتم اختيار الفايزين بشكل عشوائي. طبعا كل واحد منهم ينتمي إلى إمارة معينة من إمارات الدولة، واليوم أكبر عدد من المشاركين من إمارة دبي، ما شاء الله عليكم. انزين بهمتكم مستمعين من دبي وكذلك من مختلف إمارات الدولة، ونذكركم أيضا بأن المشاركات فقط من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae. إن شاء الله في الدقائق الجاية بيتم الإعلان عن أسماء مجموعة من الفائزين في هذه الحملة، وكل واحد منهم بيحصل على 4 تذاكر للدخول إلى إحدى المتنزهات الترفيهية الأربعة التابعة لياس، جزيرة ياس اللي فيها 4 مدن ترفيهية. وكذلك يعني هذه الحملة بتكون إن شاء الله، والتجمع الكبير بيكون تاريخ 23 من هذا الشهر. أزين فقرة فسرها اليوم نبى تفسيركم لكلمة الشجاع. من هو الإنسان الشجاع؟ طبعا تعريف الشجاعة يختلف، قد يختلف بناء على رؤية كل واحد منا. على سبيل المثال الطفل إجابته بتختلف عن الشاب، وإجابة الكهل أو الشخص الأكبر سناً بالتأكيد بتكون مختلفة عن إجابة الطفل وإجابة الشاب، وذلك يعني بناء على يمكن التجارب في الحياة. كل واحد فينا يوم يتقدم في العمر نظرته تجاه الأمور في الحياة بشكل عام تختلف، وكذلك الإجابة ممكن تكون مختلفة بين المرأة والرجل. كذلك كل واحد منا يرى الشجاعة في شيء معين، يعني إذا تواجد هذا الشيء أو إذا اتصف الإنسان بصفة معينة يكون في نظرنا هذا الإنسان شجاع. فمن هو الشجاع؟ هذا السؤال موجه لكم جميعا، ننتظر إجاباتكم المختلفة على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق X @ الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سوم الكريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هادف بنت كبير، الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشري يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: 1-0-0-9
1: دانت الأثية. يرجع بيج داي أوت من ARN إلى جزيرة ياس يوم 23 مايو، نحتفي مع مستمعينا من كل إمارة من إمارات الدولة في 4 مدن ترفيهية رائعة. اسمعوا برامج الخليجية لفرصة الفوز بتذاكر عائلية إلى مدن ياس الترفيهية.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: فسرها. يقال التغلب عن الخوف هو الشجاعة الحقيقية، ويقال أيضا ليست الشجاعة أن تنتقم بل أن تتحمل وتصبر. وأيضا يقول أحد الأدباء عن الشجاعة باختصار: الشجاعة أن تقول كلمة الحق. فخلونا نشوف مستمعينا ومستمعاتنا ومن خلال فقرة فسرها كيف كل واحد منهم يرى الشجاعة، وأين تكمن الشجاعة، ومن هو الإنسان الشجاع. ومن خلال هذه الفقرة الإجابات تعبر دائما عن وجهات النظر المختلفة، عشان كذي دائما نقول ما في إجابة صحيحة وإجابة غير صحيحة. هذا الاختلاف نحن اللي نبحث عنه عشان نعرف طريقة تحليل كل واحد منا، وكذلك نوضح بأن الشيء الواحد له آراء مختلفة. طبعا كل واحد منا يرى الأمور من زاوية تختلف عن الزاوية اللي يراها الشخص الآخر. إذن خلونا نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا. من هو الشجاع؟ مهرة النقبي مساك الله بالنور تقول: الشجاعة قد تكون في الكلام أو في المواقف، حتى في الصبر والتحمل نكتشف ونعرف معنى الشجاعة. مساك الله بالنور. مستمعتنا أمل أحمد تقول: مثل الحكمة يا مريم، الحكيم هو الشجاع، من يقف مع المظلوم ضد الظالم. هالرسالة وصلتنا من أحد المستمعين. إذن هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، وهذه آراء المستمعين اللي شفناها وقريناها وعرفناها من خلال المشاركات اللي وصلتنا. فشو تقولون أنتم مستمعينا عن الشجاع، وشو تقولون عن الشجاعة، أين تكمن الشجاعة، ومن هو الإنسان الشجاع؟ إذن من هو الإنسان الشجاع؟ هذا هو سؤالنا. راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها، عندنا شارع الاتحاد. حاليا الزحمة تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، حاليا الزحمة تبدأ من بعد تقاطع مردف سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
3: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
4: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول: وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية 1-0-0-9.
1: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز.

جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.

يا هلا مرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. بكل بساطة وبعيدا عن المثالية، سؤال يقول: من هو الشجاع؟ في نظركم من اللي يستحق لقب الشجاع؟ وما هي الشجاعة الحقيقية؟ على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: شورت كات على الخليجية.
1: شورت كات هو باختصار اليوم نسألكم عن معنى الشجاعة ومن هو الإنسان الشجاع. هل الإنسان الشجاع بالنسبة لكم هو الشخص الذي يتصف بصفة أو مجموعة من الصفات المعينة أو صاحب فكر معين أو تصرف معين وبالتالي ممكن نطلق عليه لقب الشجاع؟ قبل ما نشوف مجموعة من مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا نرجع إلى حملة Big Day Out، هذه الحملة اللي تسمعونها عبر شبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية 1009، ومن خلالها يتم الإعلان عن أسماء عدد من الفائزين في مختلف برامج الخليجية، وكل واحد منهم يحصل على 4 تذاكر للدخول إلى إحدى المتنزهات الترفيهية 4 التابعة لجزيرة ياس. ومثل ما قلنا هذا العام نحتفي بكل إمارة من إمارات الدولة في احتفال وطني ضخم واحد، عدنا 1000 تذكرة لكل إمارة من إمارات الدولة وبإجمالي 7000 تذكرة بانتظار الفائزين. كل هذا تعيشونه من خلال هذه المغامرات وأجواء المرح مع الخليجية وبيج داي أوت في جزيرة ياس. التجمع إن شاء الله بيكون تاريخ 23 من هذا الشهر، وخلونا نتعرف على المجموعة الأولى من الفائزين في هذه المسابقة خلال برنامج شورت كات. عندنا الفائزة الأولى فاطمة البلوشي، والفائزة الثانية مريم سرحان، والفائز الثالث هشام الفقيه. إذن فاطمة البلوشي، مريم سرحان، وهشام الفقيه، نقولكم ألف مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون ياكم وبيخبرونكم كيف ومتى بتستلمون هذه التذاكر في يوم التجمع الكبير لشبكة الإذاعة العربية والمتنزهات الترفيهية 4 التابعة لجزيرة ياس. هذه الممكنهم طبعا، هناك أيضا مجموعة أخرى من الفائزين بنتعرف على أسمائهم في الدقائق الجاية. إذن المشاركة والتفاصيل من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae 1009.ae. فسرها. نشوف المشاركات الأخيرة وفسرها. فقرة فسرها اليوم نبحث عن الإنسان الشجاع، وباختصار من هو الإنسان الشجاع؟ رسالة من مستمعنا عبد الله الزرعوني يقول: مس السعادة الشجاع من يتحمل المسؤولية، والشجاعة أنه يبين قدام ربعه أنه الكل في الكل. هذا شجاع من نوع آخر. أيضا رسالة من مستمعتنا عبيرة تقول: الشجاع بالنسبة لي الشخص اللي يحب يجرب كل شيء في الحياة، يعني عنده حب المغامرة. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول: الإنسان المغامر هو الإنسان الشجاع. وكذلك رسالة من مستمعنا يوسف يقول: من لا يخاف من قول الحقيقة. الرجل الشجاع هو من يتحمل نتائج عمله. هذه العبارة قالها أحد الكتاب وأحد الأدباء، أن الرجل الشجاع هو من يتحمل نتائج عمله. الموضوع باعتقادي ما يقتصر على الرجل فقط، ولكن بشكل عام الرجل والمرأة في أي مرحلة عمرية نحن نمر بها، نمر بمواقف أو نواجه مواقف، ولازم نحن نتحمل نتائج أعمالنا. يعني ما نبري نفسنا من الأخطاء اللي بدرت منا، ولا نعلقها على الآخرين، ولا ننسبها لغيرنا. لأن للأسف بعض الناس يعني يوم يحصل خطأ سواء في مجال العمل أو أي مجال آخر في الحياة، بدال ما يعترفون بهذا الخطأ، لا، يحاولون ينسبون هذا الخطأ لأشخاص آخرين أو لأطراف أخرى، وهذا الشيء يعتبر أكيد نقيض الشجاعة. فالشجاعة الحقيقية هي الإقرار بالخطأ اللي كنا نحن سببه ونتحمل نتيجة هذا الخطأ. والشجاعة الحقيقية أشوفها أيضا في إيجاد أفضل وأنسب الحلول لإصلاح هذا الخطأ. يا سلام عليك يا شيخة. شيخة الظاهري تقول: أنا أشوف كل أم شجاعة. كل أم تربي أبنائها على البر وتربي أبنائها أفضل تربية، خصوصا في هذا الوضع وهذا العالم وهذه الحياة اللي نعيشها هذه الأيام، مع الصعوبات والتحديات اللي أكيد تواجهها كل أم ويواجهها الوالدين مع تربية الأبناء. بالتأكيد تعتبر الأم شجاعة، هي من تربي أبنائها أفضل تربية. أيضا تحياتنا لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. راجعين بعد شوي مع بداية ساعتنا الثانية، وفقرتنا التالية بتعرفون تفاصيلها بعد دقائق.
2: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي وانتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين البدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول توقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على اساس نطلع بسمعه طيبه وندافع عنه بكل ما نملك.
4: مجد العرب.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم وذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملة، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملة، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفة، الصاملة يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حاملة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
5: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
6: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبو ظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
7: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم، أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: يعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية، إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير، بما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال.
2: تعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي.
3: شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة حركة مستفرة ونشطة خلال شهر أبريل عام 2026 بتداولات وصلت إلى 3.5 مليار درهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارا بتعيين عفاف جاسم المهيري مديرا تنفيذيا للإدارة العامة للريادة والتميز المؤسسي بالقيادة العامة للدفاع المدني في دبي. ترأس معالي سعيد الهاجري وزير دولة وفد دولة الإمارات في اجتماع رفيع المستوى مع المملكة المتحدة في لندن بهدف تعزيز التعاون في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، حيث عكس الاجتماع عمق الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة أن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة. طالبت الأمم المتحدة اليوم إسرائيل بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على حد سواء. نددت أنقرة بشدة باعتراض القوات الإسرائيلية اليوم لعدد من السفن المنضوية ضمن أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة قبالة قبرص والذي انطلق من تركيا الأسبوع الماضي، واصفة ذلك بأنه عمل قرصنة. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أن الولايات المتحدة ونيجيريا شنتا غارات جوية جديدة على تنظيم داعش في شمال شرق نيجيريا. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1 0
6: 0

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. إجازة العيد بتكون إجازة طويلة وإن شاء الله تكون ممتعة ومليئة بالجمال، خصوصا في دولة الإمارات عندنا الكثير من الأماكن اللي تحتفي بالعيد بطريقة جميلة ومناسبة لكل أفراد العائلة. تحديدا حملة تسوق امسح واربح بتكون واحدة من أهم الحملات اللي تقام في مدينة العيد وضمن فعاليات العيد في دبي. تقام احتفالا بعيد الأضحى المبارك وتقدم جوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200,000 درهم، بيتم توزيعها على 25 فايز محظوظ في خطوة تهدف إلى تعزيز أجواء التسوق الاحتفالية خلال موسم العيد وكذلك إثراء تجربة المتسوقين في مختلف أنحاء المدينة. الحملة تبدأ اعتبارا من اليوم وتستمر حتى 31 من هذا الشهر، وتتيح للمقيمين والزوار فرصة الاستمتاع بتجارب تسوق مميزة في عدد من أبرز مراكز التسوق والمجمعات وكذلك يعني مراكز التسوق والمولات المشاركة وسط أجواء احتفالية تعكس روح العطاء والتواصل اللي يتميز بها عيد الأضحى. هذه الحملة تأتي ضمن فعاليات العيد في دبي واللي تقام على مستوى الإمارة خلال هذه الفترة والفترة القادمة، وكذلك ستقام حملة وفعالية التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام، بتكون من تاريخ 27 لين 31 من هذا الشهر. طبعا هذه واحدة من الفعاليات العديدة والفعاليات الكثيرة اللي ستقام بمناسبة عيد الأضحى المبارك. انزين، فقرتنا التالية بتكون فقرة اسم على مسمى. اليوم اخترت لكم مدينة تبدأ بحرف الدال. عطوني أبرز المدن اللي خطرت على بالكم الحين، سواء مدن زرتوها أو ما زرتوها، مدن في خلنا نقول بين الدول الخليجية، بين الدول العربية، أو يمكن هذه الدولة تقع أو خلنا نقول هذه المدينة تقع في أوروبا، أفريقيا، آسيا، أي قارة من قارات العالم. عطوني اسم مدينة تبدأ بحرف الدال. إذن اسم مدينة تبدأ بحرف الدال، هذا هو اختبارنا في حصة الجغرافيا اليوم. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. بين المدن المختلفة نبحث عن مدينة تبدأ بحرف الدال.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36، المنامه 27 30، الدوحة 25 35، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 25 33، وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية،
2: جولة بين قارات العالم المختلفة، ونبحث بين القارات وبين الدول عن مدن تبدأ بحرف الدال. بشكل سريع خلونا نشوف بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا والمدن اللي تبدأ بحرف الدال. عبد الله زرعون يقول دوزلدورف، عندنا رسالة من أحد المستمعين دبي، دبل فجيرة والدمام. اليازية تقول دمشق، أيضا عندنا عبد الله يقول دبلن. أمل أحمد تقول بكل فخر لازم أول شيء دبي ثم اللي جت على بالي دبلن. هذه مجموعة من المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. اليوم بنكشف السر وبنتكلم عن مدينة من مدن العالم تبدأ بحرف الدال، وبنتعرف على سبب تسميتها بهذا الاسم. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. اليوم نختبر معلوماتكم الجغرافية ونبحث عن مدينة من مدن العالم تبدأ بحرف الدال، سواء زرتوا هذه المدينة أو ما زرتوها سابقا، سواء تتبع خلنا نقول إمارة من إمارات الدولة مثل ما ذكروا بعض المستمعين في مشاركاتهم، أو أي دولة من دول العالم. نقول مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. دقائق بنكون ياكم مع الشاعرة فطيم الحرز وقصيده بعنوان كملت شهرين. اما الحين نسمع وياكم مشغوب منك للفنان اصيل ابو بكر.

0: يحس فؤادي ولا يرد دكتور، حتى مقلة العين تذرف لهيب مشوه الخد. أصبحت أشوف الشخص شخصين، أشك وأغلط دوم بالعد. دكتور تدري إني الحين ما أشوفك إلا أشوف المود. عاقل ولاني من الميانين، راجعت قبلك دختر وشد. قالوا لي يه محتاي تعيين، الشكر للمعبود والحمد. دكتور دكتور أنا محتاي شيئين، ما شي يعوضهم ولا حد. تروم تصرف لي محبي وحبوب ترفع نسبة الود، لاني تعبت من المجفين. كل يوم حد يسير ويرد، خلاص خلاص متحمل ضربتين. الصبر قالوا دوم لحد، وانا فوادي شاب بيدين. خلن هويته وصار المضد، والمشكلة لي قلب للحين بيسامحه لو فكر يرد.
1: أشعار على الخليجية،
2: على الخليجية.
3: أشعار
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: يرجع بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو. نحتفي مع مستمعينا من كل امارة من امارات الدولة في اربع مدن ترفيهية رائعة. اسمعوا برامج الخليجية لفرصة الفوز بتذاكر عائلية الى مدن ياس الترفيهية.
5: اسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في اكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
6: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاست من اي اند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاست. قم بزيارة e-and.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
4: قبل ما نرجع إلى تفاصيل فقرة اسم على مسمى، اليوم نبحث وياكم عن مدينة من مدن العالم تبدأ بحرف الدال. خطرت على بالكم مدينة أو عدة مدن تبدأ بحرف الدال؟ على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمى. اليوم في فقرة اسم على مسمى اخترنا لكم مدينة عربية تبدأ بحرف الدال، وفعلا ذكروها مستمعينا وبعض المشاركين يعني في مشاركات تم ذكروا اسم هذه المدينة. إذن نبحث اليوم عن مدينة تبدأ بحرف الدال بشكل عام في مختلف دول العالم. نشوف المشاركات والرسائل الأخيرة. مهرة جاسم تقول دبي، دمشق، دار السلام. عندنا رسالة من يوسف يقول دبي، الدوحة، ودلهي، وديترويت. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول دوزلدورف. هذه مجموعة المشاركات الأخيرة اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. اليوم اخترنا دمشق. دمشق تعتبر واحدة من أعرق المدن الموجودة على وجه الأرض، وكذلك تعتبر أرض التاريخ، أرض الحضارات والثقافات المختلفة. وهناك عدة أقوال وعدة قصص حول تسمية المدينة بهذا الاسم. واحدة من هذه الروايات تشير إلى أن أهلها دمشقوا في بنائها، أي أسرعوا في بنائها. وتشير مصادر أخرى أنها كلمة آرامية أو آشورية، وتعني الأرض الزاهرة أو الأرض، أو خلنا نقول الدار المسقية، نظرا لوفرة المياه فيها. من الألقاب الأخرى لمدينة دمشق مدينة الياسمين، وذلك لانتشار رائحة الياسمين في بيوتها القديمة، وتسمى كذلك كما هو متعارف عليه بالشام. ويقولون بأن طبعا بعض المصادر ذكرت بأنه يشير اسم الشام إلى سام بن نوح. عبد الله زرعوني مساك الله بالنور مرة ثانية يقول دمشق، الدوحة، دير الزور، وكذلك الدنمارك. الدنمارك دولة، نحن نبحث عن مدن. أيضا تحياتنا لمستمعنا محمد فاضل يقول دبي، دمشق، الدوحة، الدمام. تحية لك يا محمد، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة. يعني بصراحة تسمية جميلة، ويعني مثل ما ذكرنا هناك عدة روايات حول تسمية دمشق بهذا الاسم، ويعني تعتبر مثل ما ذكرنا واحدة من أعرق المدن الموجودة على وجه الأرض. من دمشق نتجول إلى طرقات دبي الرئيسية ونشوف حركة السير فيها.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: حاليا شارع مسقية مشارع حصة بالاتجاه إلى شارع الخيل، هناك كثافة في المركبات، بطء في حركة السير بالاتجاهين على شارع الخيل من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وعدنا أخيرا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه أيضا المؤدي إلى إمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي فالحركة طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
5: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
6: الخليجية الإماراتية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وولد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وولد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة

0: الخسارة، وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: شورت كات على الخليجية. نختم البرنامج بهذه الحملة اللي تسمعونها عبر شبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية 1009، وإذاعة الخليجية تحتفي بكل إمارة من إمارات الدولة من خلال هذه الحملة اللي تأتيكم بالتعاون مع جزيرة ياس تاريخ 23 من هذا الشهر. بيكون احتفال وطني ضخم، وهالسنة بتكون طبعا بيكون هذا التجمع بطريقة مختلفة، لأن بيتم تخصيص 1000 تذكرة لكل إمارة من إمارات الدولة، يعني في الإجمالي 7000 تذكرة تقدم للفائزين، وكل فائز يحصل على 4 تذاكر للدخول إلى وحدة من المتنزهات الترفيهية الأربعة لقضاء يوم عائلي لا ينسى. تختبرون الأدرينالين في عالم فراري جزيرة ياس بوظبي، تعيشون قصص وشخصيات محبوبة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وتعيشون أجواء من المرح في ياس ووتر وولد جزيرة ياس أبوظبي مع أكثر من 70 منزلقة وتجربة مائية، وكذلك تكتشفون عوالم بحرية مليئة بالمغامرات في سي وولد جزيرة ياس أبوظبي. إذن خلونا نشوف، طبعا نذكركم بأن هالمشاركات والتفاصيل بتشوفونها موجودة من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae. في ساعتنا الأولى أعلننا عن أول 3 فايزين، والحين بنعلن عن آخر 3 فايزين خلال برنامج شورت كات. ونذكركم أيضا بأن هذه الحملة تسمعونها عبر مختلف برامج إذاعة الخليجية، وبعد شوي زميلنا عبدالله بيكون ياكم في برنامج دات خليجي وبيعلن عن أسماء مجموعة من الفايزين كذلك. فإذا ما حالفكم الحظ خلال برنامجي أو برنامج يعني البرامج الأخرى، إن شاء الله يحالفكم الحظ في البرامج القادمة. إذن عندنا رحمة الجنيدي ومحمد الجلاف ونجاة الشامسي. رحمة الجنيدي ومحمد الجلاف ونجاة الشامسي، نقولكم ألف مبروك، وقسم الجوائز إن شاء الله بيتواصلون ياكم بيخبرونكم كيف ومتى بتسلمون هذه التذاكر الخاصة ببيج داي أوت. ونذكركم أيضا بأن هذا التجمع بيكون تاريخ 23 من هذا الشهر في متنزهات ياس الترفيهية. وصلنا ياكم في هذه اللحظات إلى ختام البرنامج، شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا في شورت كات. غدا يتجدد اللقاء ياكم الساعة 4 عصرا. كنت ياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت، وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك غلاك، ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرأة تخفف علي لناحة الورقى، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقى، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقاء، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإلى نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: صوت بلا صورة.
1: يعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية، إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير، بما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال.
2: تعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي.
3: شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة حركة مستفرة ونشطة خلال شهر أبريل عام 2026، هذه التداولات وصلت إلى 3.5 مليار درهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: حمدان بن محمد يعين عفاف المهيري مديرة تنفيذية للإدارة العامة للريادة والتميز المؤسسي في الدفاع المدني. سلطان الجابر: العدوان الإرهابي على باراكا لن يزيد الإمارات إلا قوة وثباتا. إيران تعلن أرسال ردا على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشراتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارا بتعيين عفاف جاسم المهيري مديرة تنفيذية للإدارة العامة للريادة والتميز المؤسسي بالقيادة العامة للدفاع المدني في دبي. قال معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك في تدوينة على منصة إكس: استهداف براكة عدوان إرهابي على مشروع سلمي بني وفق أعلى معايير السلامة لتوفير إمدادات الكهرباء للمنازل والمستشفيات والمصانع في جميع أنحاء دولة الإمارات، وهو اعتداء على حق كل دولة في البناء والتقدم وتوفير الطاقة النظيفة لشعبها. وأضاف معالي: ستستمر براكة في العمل وستواصل دولة الإمارات البناء، ولن تزيدنا هذه الأحداث إلا قوة وعزما وثباتا. عقدت مكتبة محمد بن راشد المكتوم اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أرشيف دبي باعتباره مشروعا وطنيا ونوعيا يسهم في حفظ وتوثيق الذاكرة التاريخية والمؤسسية لإمارة دبي ويعزز من منظومة المعرفة، حيث تم أيضا توقيع اتفاقية مع عدد من الجهات. سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد المكتوم تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: طبعا هاي الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها أرشيف دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، منها كبر المؤسسات وصغرها، مدى أخذها بالتقنية من عدم وجود أرشيف ورقي أو وجود أرشيف إلكتروني. وهذه التجربة إن شاء الله بتعمم بعد الانتهاء منها في بداية السنة القادمة، راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي، ثم يعني حوالي 88 جهة. طبعا اليوم المجلس التنفيذي أقر الخيار أن تكون مكتبة بن راشد هي مكان للأرشيف الوطني. عادة يعني المكتبات والأرشيف تكون في مكان واحد عادة على مستوى العالم أو على مستوى التجارب بشكل عام. الشيء الآخر أن المكتبة مكان إتاحة، وهذه نقطة كثير مهمة، فالأرشيف في النهاية ليس وثيقة مخبأة في الأدراج، هي وثيقة متاحة للباحثين للمهتمين للقراء.
4: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 26 من مايو الجاري الموافق ليوم الثلاثاء وحتى 29 من الشهر ذاته الموافق ليوم الجمعة هي عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة وقفة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك. يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش في مصر تقديم خدماته الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وذلك ضمن عملية الفارس الشام 3، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي في غزة والتخفيف من معاناة المرضى والمصابين. في عالم تتسارع فيه المتغيرات لا تقاس قوة المدن بحجم اقتصادها فقط، بل بسرعة استجاباتها وقدراتها على إبقاء حركة التجارة نابضة من دون توقف. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
6: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية، حيث تم تفعيله خلال 72 ساعة فقط من بداية التطورات الإقليمية لضمان استمرار تدفق البضائع وسلاسل الإمداد دون انقطاع. المبادرة التي أطلقتها جمارك دبي بالتعاون مع الجهات المعنية أعادت توجيه حركة الشحن عبر سلطنة عمان لتأمين وصول السلع والمواد الأساسية بكفاءة وسرعة عبر إجراءات جمركية مرنة وحلول تشغيلية مبتكرة. وخلال فترة قياسية ارتفع عدد البيانات الجمركية المنجزة عبر الممر الأخضر من 12 ألف بيان جمركي في مارس 2026 إلى نحو 100 ألف بيان في أبريل، فيما تجاوزت قيمة البضائع شاملة التأمين والشحن أكثر من 8 مليارات درهم. كما ساهمت المبادرة في تقليل زمن العبور ورفع كفاءة العمليات وتعزيز استمرارية الأعمال. الممر الأخضر لم يكن مجرد مسار بديل، بل رسالة جاهزية عالمية تؤكد أن دبي قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والحفاظ على انسيابية التجارة حتى في أصعب الظروف.
4: النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة أن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة. هذا وأضافت أن التواصل مع واشنطن مستمر عبر الوسيط الباكستاني من دون الخوض في التفاصيل. هذا وكان مصدر باكستاني قد أعلن أن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب ليلة أمس إلى الولايات المتحدة، في وقت بدا فيه أن المحادثات بين الجانبين ما زالت متعثرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه أضاف في تصريحات له يتفقون ثم يرسلون لنا ورقة لا تمت بصلة إلى الاتفاق الذي توصلت له. نددت أنقرة بشدة باعتراض القوات الإسرائيلية اليوم لعدد من السفن المنضوية ضمن أسطول الصمود العالمي الداعم لغزة قبالة قبرص، والذي انطلق من تركيا الأسبوع الماضي، واصفة ذلك بأنه عمل قرصنة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية: ندين تدخل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية ضد أسطول الصمود العالمي في عمل جديد من أعمال القرصنة. هذا وقد أبحرت نحو 50 سفينة ضمن الأسطول يوم الخميس الماضي من جنوب غرب تركيا. ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: لن تسمح إسرائيل بأي خرق للحصار البحري المفروض على غزة. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أن الولايات المتحدة ونيجيريا شنتا غارات جوية جديدة على تنظيم داعش في شمال شرق نيجيريا. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ست المساء على ساعة الخليجية.
8: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
9: الجو جوكم

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: نقول يا مرحب الساعة، وسعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. إن شاء الله كان ويكند سعيد، ردينا واستلمنا الأسبوع. طمنوني كيف بداية الأسبوع وياكم؟ إن شاء الله بداية أسبوع جميلة وموفقة وسعيدة لكل من يسمعنا ويتابعنا. عبد الله المهيري وياكم بدوت خليجي من الحين ولغاية التاسعة مساء، الساعة الحين 6:07 واليوم الاثنين 18 مايو. شو استوى في الويكند جات الخير؟ والله ما طوف السالفة، والله ما طوف، يعني موضوع الهبة هاللي يستوي مرة واحدة ونكون يالسين في أمان الله ما نشوف إلا العالم متجمع وطوابير ودنيا وحالة. على شو جماعة الخير؟ على شو؟ إلا هي ساعة يعني أكيد، يعني كيف أقولكم، يعني الموضوع تحسه ما يدخل العقل، عرفتوا؟ يعني لو هو عادة نحن دائما يوم يكون في إصدار لأي شيء جديد، الآيفون مثلا نشوف حول العالم الناس واقفة طوابير، البلاي ستيشن لو تحيدون كان نفس الشيء الناس واقفة طوابير. هذا غير حمة اللبوب، وهي يعني السالفة المال العام، عرفتوا؟ نفس الفكرة، الطوابير قدام المحلات. فالحين يعني الإيفنت هني تكنسل من الفوضى اللي استوت، لأن فعلا المنظر يعني صراحة محزن، يعني كل هالناس واقفة عشان تاخذ ساعة. يعني أوكي لو ترندي، لو فكرتها ما هي ساعة جيب، يعني حتى فكرة الساعة إنها فكرة ساعة جيب مو بأن ساعة اللبس في الإيد، فما أعرف. وخذوا الأسعار الفلكية للساعة، يعني اليوم الظهاري طلعت لي بوستات يتكلمون أن الساعة وصلت ل20,000 درهم. مستعدين تدفعون 20,000 درهم على هالساعة ولا شيء؟ الحين فتحت مثلا أونلاين تنباع 9,000 ونص 12,000. لا رخصوها شوية، أخف عن 20,000. شو هاي جماعة الخير؟ يعني حلو الترند، حلو ان الواحد يكون مواكب الترند، ولكن مو بهالدرجة. ما ادري تتفقون وياي ولا لا. دائما اسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية. ويسعد مساكم جميعا. اختي عبير مساك الله بالنور والسرور، تقول انا انصدمت من الطوابير صراحة، ما عندهم سالفة. ما ادري والله، يعني ما اعرف. لا تعليق. يعني دائما انا شو اقول لكم هني، يعني ساعات يوم يكون في اطلاق شيء جديد او هذا، يعني اصبر. حلو ان الواحد يكون عنده الشيء الجديد من اوائل الناس، عرفتوا؟ ولكن يمكن الواحد لو صبر يكون احسن، تاخذه وانت مرتاح، مو بهالطوابير هاي. وللاسف الشديد يمكن وايدين من اللي كانوا واقفين في الطابور ها مو مخذينها حقهم، مخذينها تجارة، عرفتوا؟ يعني ياخذها بالسعر الأصلي وخذ انت، يبدأ يبيعها أونلاين بأكيد مواقع البيع، يبيعها بأسعار فلكية لأن عارف ان في ناس تدفع هذه المبالغ وبتشتري، فيوم نزلوها ب20,000 والحين أقولكم 9,000 و12,000، يعني لا شيء عالم شكلها مستعدة تدفع. نفس اللي يستوي بالآيفون، نفس اللي يستوي مع أي إطلاق جديد لأي منتج، دائما يكون في هذا خلنا نقول الفوضى اللي تستوي. فالواحد بطبيعته إنه يبى يعني يكتسب هذا الشيء ويحصل عليه ويكون من أوائل الناس. جماعة الخير خلونا نهدي، الحياة ماشية، في أشياء أهم نركز عليها، ولا شو رأيكم أنتوا؟ دائما أكيد ندعوكم للتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسالة النصية المجانية. إنزين جماعة الخير، اليوم إن شاء الله تعالى ثلاث ساعات نسولف أنا وياكم. الساعة الجاية إن شاء الله تعالى بعلن عن أسماء الرابحين ويانا في مسابقة The Big Day Out. كم فائز عندي اليوم؟ 5 فائزين بعلن عنهم إن شاء الله تعالى خلال مشوارنا، وابتداء من الساعة القادمة فباب المشاركة مفتوح للجميع. تقدرون تزوروا موقعنا الإلكتروني 1009.ae وتسجلون بياناتكم، وإن شاء الله تعالى تكونون من سعداء الحظ اللي تكونون ويانا في هذا اليوم المميز. تاريخ 23 مايو بنكون إن شاء الله تعالى في جزيرة ياس نستمتع بمدنها الترفيهية. وأكيد الفائزين، كل فائز بيحصل على 4 تذاكر لدخول مدينة ترفيهية من مدن ياس الترفيهية. فالموضوع بسيط جدا، ما نبى ناخذ من وقتكم وايد، خلوا على موقعنا الإلكتروني، سجلوا بياناتكم، وحظ موفق للجميع.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيامي من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الاشاوس ليبهم نفخره، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجمع الجوهرات.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: زوروا بلومينغ ديلز هوم في دبي مول وارتقوا بمساحتكم هذا العيد. اكتشفوا الأثاث الفاخر من فريت وجينجر ليلي إلى جانب أحدث التشكيلات من دولتشي انجابانا كازا وأكثر، واستمتعوا بخدمات التصميم الداخلي المجانية حصريا داخل المتجر أو تسوقوا بسهولة أونلاين.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: تحت السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد الأقصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل. عدا عن ذلك أشوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
2: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
1: E&Money؟
2: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
1: صدق؟
2: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
3: من عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من أنه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: نتكلم شوي عن جوجل اللي كشفت عن حزمة جديدة من المزايا الذكية، وبيكون اسمها طبعا جيميناي انتليجنس، وهذه خطوة تعكس تحول نظام اندرويد من انه مو مجرد منصة تشغيل الهواتف، بيكون نظام ذكاء اصطناعي قادر انه ينفذ المهام بشكل استباقي والتفاعل مع المستخدم بصورة اكثر عمقا واعتمادا على الذكاء الاصطناعي. يعني شو السالفة عبدالله؟ السالفة وما فيها ان الحزمة الجديدة بيكون عندها اللي هي أتمتة المهام اليومية المعقدة داخل التطبيقات المختلفة. يعني انت كمستخدم ما بتجلس تتنقل بين التطبيقات، هو بيخلص لك الامور كلها، وطبعا القرار الاخير يكون عندك انت، يعني ما بيشتري شيء الا انت تكون ابروف يعني من من من صوبك. طبعا اول شيء التحديث هذا بينزل على تليفونات جالكسي S26 وبيكسل 10، طبعا من بعدها بيوصل للأجهزة الأخرى. أيضا من الإضافات الجديدة أنه يفهم المحتوى الظاهر على الشاشة، مثلا تضغط على زر الطاقة مطولا، تمام، فهني بيتم عرض قائمة مشتريات داخل تطبيقات الملاحظات. من بعدها طبعا الطالب جيميناي ينشئ سلة تسوق متكاملة على تطبيق التسوق المفضل عندك كمستخدم، بحيث أن تضم السلة كل المنتجات المطلوبة للتوصيل. أيضا تقدر أنك تصور مثلا إعلان لرحلة سياحية وتطلب من جيميناي أنه يدور عن جولة مشابهة عبر منصة إكسبيديا لرحلة جماعية، تمام، لست أشخاص. هني عاده بيكمل لك الأمور وبيوصل لك النتيجة المرجوة. شو عندنا بعد؟ عندنا اللي هو بيكون طبعا داخل كروم جيميناي، هذا شيء أعلنوا عنه أنه بيدمجون جيميناي في متصفح جوجل كروم على أجهزة أندرويد ابتداء من أواخر يونيو القادم. وأيضا بيتم تطوير اللي هو ميزة الملء التلقائي، بيكون طبعا في تجربة أفضل للكتابة الصوتية وإنشاء تطبيقات مصغرة بالذكاء الاصطناعي، بتقدرون أكيد تسوونها على تليفوناتكم. وأكيد بيكون تصميم جديد ويركز على تقليل التشتت بأكيد التنقل بين التطبيقات. نحن مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 لين الساعة 9 المساء. الساعة الجاية اللي عنده واتس والمسجات اللي تروح خاطرك تعرف شو هي، بخبركم اكتشف طريقة فنانة.
2: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وانتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
4: مجد العرب.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: نفوسنا ما حد يدري أبغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظات أنك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم يبتسم يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم، لو جيت ترسم فقط تبسمها إيش فاتها، تحتاج رسام أو تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الأسم. هي أجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا مناسب قسم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
3: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: يعود بيك داي اوت من ARN الى جزيرة ياس تاريخ 23 مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات العربية المتحدة، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة مثلون؟ اسمعونا ويكون عندكم فرصة الحصول على التذاكر والفوز وياه.
1: الان في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الامريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
3: 1 0
4: 0

0: صوت بلا صورة.
1: يعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية، إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير، بما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال.
2: تعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي.
3: شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة حركة مستفرة ونشطة خلال شهر أبريل عام 2026، هذه تداولات وصلت إلى 3.5 مليار درهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، وقال سموه: ناقشنا استراتيجية التحول الوطني التي وجه بها أخي صاحب السمو رئيس الدولة لتكون حكومة الإمارات الأولى في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد أجنتك AI في 50% من خدمات وعمليات الحكومة. أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك أن استهداف براكة عدوان إرهابي على مشروع سلمي بني وفق أعلى معايير السلامة لتوفير إمدادات الكهرباء للمنازل والمستشفيات والمصانع في جميع أنحاء دولة الإمارات، وشدد معاليه أن براكة سيستمر في العمل، كما أن دولة الإمارات ستواصل البناء ولن تزيدها هذه الأحداث إلا قوة وعزما وثباتا. شاركت دولة الإمارات في اجتماع رفيع المستوى مع المملكة المتحدة في لندن بهدف تعزيز التعاون في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وقد عقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وتناول عددا من مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية. وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي سعيد الهاجري وزير دولة. قال مصدر باكستاني لرويترز إن باكستان التي تلعب دور الوسيط في جهود السلام عرضت على الولايات المتحدة مقترحا معدلا من إيران لإنهاء الحرب، محذرا من أن الأطراف لا تملك وقتا كافيا لتضييق فجوة الخلافات فيما بينهما. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الإطار الذي وضعته بلاده للمفاوضات يتمثل في الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني على الحدود وعودة النازحين، إضافة إلى تقديم مساعدات اقتصادية ومالية للبنان. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن أنقرة تدرك الضغوط التي تفرضها الزيادات المؤقتة في الأسعار والناجمة عن التوتر في المنطقة على الأسر والشركات، وإن الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة للحد من تأثيرها. قال فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية اليوم إن مخزونات النفط التجارية تتآكل سريعا في ظل حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، مضيفا أن هذه المخزونات لن تكفي سوى لبضعة أسابيع. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الغالي خليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36، المنامه 27 30، الدوحة 25 35، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 25 33، وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية، ده الخليجي على الخليجية.

0: مسمرين إياكم على هو الخليجية 1009. يا مرحبا سعب الجميع، تحية طيبة وجهة لكل من يسمعنا ويتابعنا. يلا خلوني أخبركم بعض الفائزين ويانا في بيج داي أوت اللي إن شاء الله تعالى بيكون تاريخ 23 مايو، يعني بعد كم من يوم إن شاء الله تعالى بنصير ونستمتع بيوم بيكون يوم احتفالي، يوم نحتفل فيه بدولتنا الحبيبة، لأن نحن عندنا 7000 تذكرة بنعطيها لمستمعينا. كل إمارة بيكون عندها 1000 تذكرة للفوز. حلو، يعني أنت بتمثل إمارتك يوم أكيد بنتواجد في جزيرة ياس بهذا اليوم المميز، وكل فائز يحصل على 4 تذاكر دخول لمدينة ترفيهية من مدن ياس الترفيهية. فيوم غير شكل مثل ما يقولون، يوم مميز، لا تفوتون هذه الفرصة. نباكم تزورون موقعنا الإلكتروني 1009.ae وتسجلون بياناتكم، وإن شاء الله حظ موفق يا رب لكم جميعا. خلونا نذكر أسماء الفائزين، أو خلنا نقول أول 3 فائزين. أنا عندي 5 الحين، بقول 3 أسماء وإن شاء الله تعالى تباعا أخبركم الاسمين الأخيرين. الفائزة الأولى سلامة سيف بالبركة، يا سلامة، ألف مبروك يا سلامة. الفائز الثاني هو سيف التميمي بالبركة يا سيف، ألف مبروك يا سيف. والفائز الثالث هو مصطفى الشيخ، ألف مبروك يا مصطفى. إذن سلامة سيف ومصطفى، ألف مبروك، كل واحد فيكم فاز بأربع تذاكر دخول لمدينة ترفيهية من مدن ياس الترفيهية، وإن شاء الله بيتم التواصل وياكم لمعرفة كيفية استلام التذاكر، ونشوفكم هناك على خير إن شاء الله تعالى في جزيرة ياس في بيج داي أوت اللي بيكون إن شاء الله تعالى تاريخ 23 مايو.
1: أحس في خاطرك لكن أشوف في نظرتك

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: بلا توقيت
3: بلا توقيت،
2: هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي.
3: وجودك وترك الباقي،
2: تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت. أنا أكبر حظ عن غيري
3: جدير بحبك الراقي.
2: حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
1: وميثاقي
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
6: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.
7: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي جديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
6: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد بالسلامة لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبوظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل، عدا عن ذلك شوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي، والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه واللي ما تفكر.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: زوروا بلومينغ ديلز هوم في دبي مول وارتقوا بمساحتكم هذا العيد. اكتشفوا الأثاث الفاخر من فريت وجينجر ليلي إلى جانب أحدث التشكيلات من دولتشي إن جابانا كازا وأكثر، واستمتعوا بخدمات التصميم الداخلي المجانية حصريا داخل المتجر أو تسوقوا بسهولة أونلاين.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end، دائما في أكثر.
3: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهها لكم جميعا. شوفوا، كنت بقولكم على طريقة أن نقدر نشوف الرسائل اللي انحذفت، يعني حتى رش لك رسالة وحذفها. فاكتشفت مؤخرا، يعني هاليومين هيلة، طريقة بالسامسونج أن تقدر أنك تشوف الرسائل المحذوفة. ولكن شوف، أكون صريح وياكم، حسيت أنه بسوي مشاكل لأن اللي حذف الرسالة قاصد أنه يحذف الرسالة، يعني ما يبى أنه يدخل في مشكلة. فدائما حذف الرسالة يعني في شيء كان بيستوي، ولكن يعني هذا الشخص تدارك الموقف، عرفتوا؟ فحذف الرسائل يعني أكيد بخبركم، يعني لو تحيدون قلت لكم نهاية الساعة الماضية، قلت لكم الساعة الجاية بخبركم كيف نشوف الرسائل المحذوفة. لكن أتراجع عن النقطة يعني حفاظا على العلاقات الاجتماعية ما نبى نسوي مشاكل. اللي حذف حذف، واللي ما حذف ما حذف، مع أنه يعني كيف أقولكم إياها، يعني أنا حاذف رسائل، يعني يا ما طرشت رسالة حسيت أن اللهجة كانت يعني قاسية مثلا، أو من تعرفون أنتوا أسباب حذف الرسالة، أو تعرفون أنتوا ساعات الواحد يعني في غلطة في شيء، فالواحد يتدارك الموقف ومطرش حق حد غلط وايد استوت هذه، عرفتوا؟ ولكن هل يعني تحسون فعلا ميزة حذف الرسالة أنقذتنا؟ خبروني، أبا أعرف فعلا هل حذف الرسالة هل أنقذك؟ هل في مرة انحطيت في موقف وحذفت الرسالة والحذف هذا أنقذك؟ والله أبا أعرف، خبروني. انتظروا مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. أخ لو بس واتساب تشلون سالفة تم حذف الرسالة من قبل المرسل. إنزين يعني ليش تقول لأني أنا مطرش وحاذف؟ يعني شل مرة واحدة وخلاص. على الانستغرام يوم نحذف ما خلاص أنسند والأمور طيبة. أما هني لازم تراويهم إنه والله فلان الفلاني طرش لك وحذف الرسالة. إنزين ليش؟ وتجلس تسأل انت عادة، ها شو حاذف؟ لا والله ما شيء بالغلط، وانت تكون كاتب جريدة نحن نستمرين ياكم على هو الخليجية 1009، ساعة إضافية من مشوارنا لليوم. إن شاء الله تعالى خلال الساعة القادمة ندردش أنا وياكم شوي جيمينج، وأيضا أسماء الفائزين ويانا في مسابقة بيج داي أوت، من هم آخر فائزين لليوم. إن شاء الله تعالى خلال الساعة القادمة نخبركم، ويوم مميز جدا ينتظرنا في جزيرة ياس في بيج داي أوت تاريخ 23 مايو. فنباكم تزوروا موقعنا الإلكتروني 1009.ae، تسجلوا بياناتكم، وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال، أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة،
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار غزاء على الخليجية.
2: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله هداني، وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الامجاد وانا بمجده اصل سهيله اليماني، يعلمني الرماية كل يوم، ولما اشتدت ايامي كفاني، ولا مني رميت ارمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار فساء، أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: استعدوا لي بيج داي اوت من ARN في جزيرة ياس تاريخ 23 مايو. اربحوا تذاكر واستمتعوا بثلاث مدن ترفيهية مغلقة مذهلة ومدينة مائية استثنائية في جزيرة ياس مع العائلة. منو بتاخذون وياكم يا ترى؟ اسمعونا ليكون عندكم فرصة الحصول على هذه التذاكر والفوز.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: يعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية، إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير، بما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال.
2: تعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي.
3: شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة حركة مستفرة ونشطة خلال شهر أبريل عام 2026، هذه التداولات وصلت إلى 3.5 مليار درهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد: رحلة تحول نحو حكومة الإمارات 4.0 بدأت. سلطان الجابر: العدوان الإرهابي على براكة لن يزيد الإمارات إلا قوة وثباتا. ترامب يدرس استئناف الحرب على إيران مع تعثر المفاوضات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماع مجلس الوزراء بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، ناقشنا خلاله استراتيجية التحول الوطني التي وجه بها أخي صاحب السمو رئيس الدولة لتكون حكومة الإمارات الأولى في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد أجنتك AI في 50% من خدمات وعمليات الحكومة. وحددنا خلال الاجتماع اليوم الإطار العام لأدوار الوزارات والجهات الاتحادية في هذا المشروع الوطني. وأضاف سموه: وأطلقنا خلال الاجتماع اليوم أكبر برنامج تدريبي من نوعه على مستوى حكومة الإمارات، وذلك بتدريب 80,000 موظف على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، بدءا من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين وحتى الموظفين الجدد في هياكل الحكومة في كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية. كما اعتمدنا اليوم الحزمة الأولى من باقات الخدمات الحكومية التحولية التي ستطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، والتي تشمل باقات خدمية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين. وقال سموه أيضا: اعتمدنا السياسة الوطنية لتعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وذلك عبر بناء نظام وطني طبي باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الصحية الرقمية وتدريب الكوادر الصحية بمهارات الذكاء الاصطناعي الجديدة. رحلة التحول نحو حكومة الإمارات 4.0 بدأت، ولدينا خلوة وطنية لمناقشة استراتيجية التحول، وسيتابع رحلة التحول أخي الشيخ منصور. هدف التحول القادم أن نكون الحكومة الأفضل عالميا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد أجنتك AI. أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك أن استهداف براكة عدوان إرهابي على مشروع سلمي بني وفق أعلى معايير السلامة لتوفير إمدادات الكهرباء للمنازل والمستشفيات والمصانع في جميع أنحاء دولة الإمارات. ووصف معاليها الاستهداف الإرهابي بأنه اعتداء على حق كل دولة في البناء والتقدم وتوفير الطاقة النظيفة لشعبها، وشدد معاليه أن براكة سيستمر في العمل، كما أن دولة الإمارات ستواصل البناء ولن تزيدها هذه الأحداث إلا قوة وعزما وثباتا. في عالم تتسارع فيه المتغيرات، لا تقاس قوة المدن بحجم اقتصادها فقط، بل بسرعة استجابتها وقدرتها على إبقاء حركة التجارة نابضة دون توقف، وهو ما جسدته دبي عبر الممر الأخضر بكفاءة وجاهزية استثنائية. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية، حيث تم تفعيله خلال 72 ساعة فقط من بداية التطورات الإقليمية لضمان استمرار تدفق البضائع وسلاسل الإمداد دون انقطاع. المبادرة التي أطلقتها جمارك دبي بالتعاون مع الجهات المعنية أعادت توجيه حركة الشحن عبر سلطنة عمان لتأمين وصول السلع والمواد الأساسية بكفاءة وسرعة عبر إجراءات جمركية مرنة وحلول تشغيلية مبتكرة. وخلال فترة قياسية ارتفع عدد البيانات الجمركية المنجزة عبر الممر الأخضر من 12 ألف بيان جمركي في مارس 2026 إلى نحو 100 ألف بيان في أبريل، فيما تجاوزت قيمة البضائع شاملة التأمين والشحن أكثر من 8 مليارات درهم. كما ساهمت المبادرة في تقليل زمن العبور ورفع كفاءة العمليات وتعزيز استمرارية الأعمال. الممر الأخضر لم يكن مجرد مسار بديل، بل رسالة جاهزية عالمية تؤكد أن دبي قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والحفاظ على انسيابية التجارة حتى في أصعب الظروف.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال مصدر باكستاني لرويترز إن باكستان التي تلعب دور الوسيط في جهود السلام عرضت على الولايات المتحدة مقترحا معدلا من إيران لإنهاء الحرب، محذرا من أن الأطراف لا تملك وقتا كافيا لتضييق فجوة الخلافات فيما بينها. وفي الأثناء قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب يدرس خيار استئناف الحرب على إيران بعد رفض طهران مطالب واشنطن وامتناعها عن تقديم تنازلات في الملف النووي، فيما يتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع فريق الأمن القومي غدا الثلاثاء لمناقشة الخيارات العسكرية المطروحة. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البيت الأبيض يعتقد أن المقترح الإيراني المحدث لا يحمل تحسنا يذكر ويبقى غير كاف للتوصل إلى اتفاقه. وأوضح مسؤول أمريكي رفيع أن المقترح المضاد الذي قدمته باكستان نيابة عن طهران مساء الأحد لا يتضمن سوى تحسينات شكلية. وبحسب المسؤولين فإن أحدث المقترحات الإيرانية تضمنت عبارات بشأن التزام طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، غير أنها خلت من أي التزام تفصيلي بتعليق تخصيب اليورانيوم أو تسليم المخزون الحالي. وفي تصريح يعكس حدة الموقف قال مسؤول أمريكي رفيع أن واشنطن ستضطر إلى مواصلة المفاوضات عبر القنابل إذا لم تغير إيران موقفها. تم النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: واحد
9: صفر
8: صفر

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجي 1009، هاي ساعتنا الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم لمحبين سونيك، يعني الجزء الرابع من الفيلم تم الانتهاء من تصويره ويلمحون لنا انه بيكون شيء شرير جديد. شو السالفة؟ انا اللي عايبني ان الفيلم مستمر وكل فيلم صراحة يكون اقوى عن الجزء اللي قبله، هذا الشيء يدل على نجاح مبني، عرفتوا؟ مو بانه يعني يتمون يحاولون انه ياخذون الارباح من الاسم او البراند نفسه، عرفتوا؟ لا، ان كل فيلم له قصة وله يعني أحداثه والأشياء مترابطة، وأوردي شخصيات سونيك يعني أوردي هو عالم كبير، عرفتوا؟ فجدا جدا جدا مميزة هذه النقطة اللي يتبعونها، وأوردي يعني في توسعة لعالم سونيك السينمائي بعد أكيد النجاحات الضخمة اللي حققتها الأجزاء الماضية. الجزء الرابع المفروض يتم إطلاقه، الله يعطينا عمر، العام القادم 2027. فتخيلوا حتى شوفوا يعني نحن الحين منتصف تقريبا 2026، فأمامهم يعني من 6 شهور للسنة، وأظن بينزلونه في الصيف عادة أتوقع، لأن الحين ما في موعد محدد، ولكن يقولون أنه من المقرر إطلاقه في 2027. يبالنا نرجع نشوف 3 أجزاء لأن فعلا حلو حلو حلو الفيلم. هذا بالنسبة لسونيك. طبعا الفيلم أشوف الحين البوستر متحمس له، أنا أحب هالصور نفس ماريو، يعني ماريو صراحة من الأفلام القوية. أي نعم شوي الجزء الثاني يعني عيبني وما عيبني بنفس الوقت، أنا بالنسبة لي الأول يفوز بمراحل، الجزء الأول كان خيالي. تحبون تتابعون الأفلام كأجزاء؟ وشو أفضل فيلم بالنسبة لكم والنجاح كان مستمر كأجزاء؟ أتكلم عن الأفلام اللي لها كذا جزء، شو فيلمكم المفضل اللي له أجزاء وتحسون أنه كل الأجزاء ناجحة؟ دائما نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الـ SMS 4000 أو عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36، المنامه 27 30، الدوحة 25 35، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 25 33، وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. خبر فريش توه نازل، يعني اللي مشتركين في بلاي ستيشن بلس لحقتوا عماركم، لأن سوني أعلنوا على منصة إكس أن أسعار خدمة بلاي ستيشن بلس للمشتركين الجدد تزداد في بعض الدول، تمام، وزيادة بتكون من تاريخ 20 مايو، يعني خلاص على الأبواب. بس خلوني أشوف إذا نحن متأثرين بهذه الزيادة، لأن طبعا ما ذكروا أي شيء عن المشتركين الحاليين أو الخطة السنوية من الاشتراك، فبشوف إذا نزل أي تحديث بخبركم عنه خلال أكيد ساعتنا الأخيرة من مشوارنا لليوم. فتعرفون أنتوا يعني كاتبين ان بسبت والله الظروف الاقتصاديه الحاليه وارتفاع تكاليف السوق المستمره انتم زيدوا ونحن ندفع، والله ما ورانا غير ندفع الاشتراكات. يلا هذا موضوع لا ينتهي. يوم الواحد يحسب الاشتراكات اللي عنده، والله العظيم دخلنا في بجت كامل، هاي لازم تكون ضمن شو اسمه يوم يا أهل تفصيل الراتب. هذا الجزء رايح اشتراكات، عندنا في زيادة البيت أو ما أعرف للترانسبورتيشن، في وحدة لازم يكون اشتراكات. من كثر ما عندنا اشتراكات في الشهر، والله العظيم واحد لو يجلس يحسبها ويراجع، صدقوني في أشياء يمكن حتى نحن مشتركين وما ندري إن نحن مشتركين فيها، بس الخصم شغال من البنك وانت تشوف مبالغ تروح زي وين هالمبالغ هاي، شو هالمبالغ هاي، يعني واحد يستهونها أول مرة، أي 15 هني، أي 30 هني، أي ما أدري كم هني، آخر شهر تشوف مبلغ وقدره والله. فخلونا نراجع حساباتنا، نشوف الاشتراكات مالنا، بعد الفلوس هاي مو بياي من هو، تعبانين عليه صح ولا لا؟ نحن مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. خلوني الحين أخبركم اسم آخر فائزين ويانا في مسابقة بيج داي آوت. إذن الساعة الماضية أعلنت أول 3 أسماء، سلامة سيف التميمي ومصطفى الشيخ، هم الفائزين ويانا. من سينضم إلى هؤلاء الفائزين؟ يلا نقول مبروك لي سعود أحمد، بالبركة يا سعود. والفائزة الأخيرة فاطمة العليلي، بالبركة اختي فاطمة، ألف مبروك جميعكم، فزتوا ويانا، كل واحد فيكم فاز ب4 تذاكر دخول لمدينة ترفيهية من مدن جزيرة ياس، وأكيد بيتم التواصل وياكم لمعرفة كيفية استلام أكيد التذاكر، وكلنا نستمتع بيوم مميز جدا جدا جدا، خصوصا هالسنة بيكون يعني احتفال وطني، بنجتمع هناك من الإمارات 7 في جزيرة ياس تاريخ 23 مايو، عندنا هذه 7000 تذكرة لكل إمارة 1000 تذكرة، نباكم كلكم تتواجدون ويانا ونستمتع بيوم رائع، نحتفي بدولتنا الحبيبة ونجتمع في عاصمتنا الحبيبة وتحديدا في جزيرة ياس الرائعة، ونقضي يوم من العمر اسمه بيج داي اوت، وهو فعلا بيكون بيج داي اوت. للمشاركة الموضوع جدا بسيط، نباكم تزورون موقعنا الإلكتروني 1009.ae، سجلون بياناتكم وحظ موفق شر لكم جميعا.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في الصدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسلت قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي يعرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببك، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في واير.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
5: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: ساعات السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد بالسلامة لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه إلى مطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل. عدا عن ذلك أشوف أن الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها، الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، والله الله بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لا تفوت حصتك على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي.

0: للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

0: وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم. كل شكر لمتابعتكم والاستماعكم. إن شاء الله تكونوا استانستوا ويانا، سمعتوا أغاني حلوة، وصلتوا وجهاتكم بالسلامة. اللي بعده في الدار بإن شاء الله يا رب توصلون وجهاتكم بالسلامة يا رب. ودائما دائما دائما أكيد ندعوكم للاستماع لنا ومتابعتنا، وإن شاء الله دائما نتلاقى بكل الخير وكل الحب على هو الخليجية 1009. وانا يارس اودعكم، يارس اشوف بعد تعرفون الجي تي اي يعني خلاص نحن قربنا عن الموعد، فيقولكم انه يعني جي تي اي الجزء السادس تأخرت اللعبة بشكل اكبر يعني من اللي توقعه الجمهور قبل تأجيلها لسنة ونص، يعني كانت ضمن واحدة من اكبر عمليات التأجيل اللي مرت على الشركة المنتجة. فيعني نرجع ونقول يعني نتمنى هذا التأجيل يكون لصالح اللاعب قبل كل شيء، لأنه هو اللاعب هو الأساس، يعني حق منو مسوين اللعبة؟ حقي أنا اللي ما أحب هاللعبة، فمسوينها للاعب اللي يباها واللي يحب هاي اللعبة. فتأخير هذا والتأجيل هذا إن شاء الله يكونوا ضبطوا أمورهم بحيث أن اللعبة تنزل كاملة مكملة بدون أي أخطاء بدون أي مشاكل واللاعبين يستمتعون فيها. طبعا لين الحين ما فتحوا اللي هو البري أوردر، ولكن العيون كلها يعني أونلاين، كل واحد يشوف هاي التقارير. وخذوا انت الإشاعات اللي ياسة تنزل كل شوي، ييكم حد ينزل له إشاعة، تعرفون انتو في هاي الفترات دائما الكلام يكثر ويستوي وايد وايد وايد. فنتريا ونشوف الأكيد الصفحات الرسمية الخاصة بروكستار، وأكيد بنعرف أول ما يتم فتح باب التسجيل وين صايرين نحن تشتري لعبة انت وي. يوم يفتحون باب البري أوردر اللي هو الشراء المسبق، فخلاص يعني هانت هانا جماعة الخير، تريت وايد يعني ذهب الكثير وبقي القليل. أتمنى لكم أمسية سعيدة، هلا هلا بعماركم، إن شاء الله موعدي جدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6-9 بيت دوت خليجي. ربي حفظكم جميعا، مع السلامة.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه، وعلى سنة نبي الله هداني، وخلاني ولد شيخ زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد، وانا بمجده اصل سهيله اليماني، يعلمني الرماية كل يوم، ولما اشتدت ايامي كفاني، ولا مني رميت ارمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأخير.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
4: باقات فريدم مصمم عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزياره en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: يعزز البرنامج قدرة الشركات على تطوير إجراءات الفوترة وتحسين دقة البيانات وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية، إلى جانب دعم الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التقارير، بما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال.
2: تعزيز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد والعائلات من الإسهام بطرق متعددة تشمل الدعم المالي والعيني والعمل التطوعي.
3: شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة حركة مستفرة ونشطة خلال شهر أبريل عام 2026 بتداولات وصلت إلى 3.5 مليار درهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: برئاسة محمد بن راشد، مجلس الوزراء يعتمد إطار أدوار الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد. سلطان الجابر، العدوان الإرهابي على براكة لن يزيد الإمارات إلا قوة وثباتا. ترامب يدرس استئناف الحرب على إيران مع تعثر المفاوضات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، وقال سموه: ناقشنا استراتيجية التحول الوطني التي وجه بها أخي صاحب السمو رئيس الدولة لتكون حكومة الإمارات الأولى في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد أجنتك AI في 50% من خدمات وعمليات الحكومة. وحددنا خلال الاجتماع اليوم الإطار العام لأدوار الوزارات والجهات الاتحادية في هذا المشروع الوطني، وأضاف سموه: وأطلقنا خلال الاجتماع اليوم أكبر برنامج تدريبي من نوعه على مستوى حكومة الإمارات، وذلك بتدريب 80,000 موظف على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، بدءا من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين وحتى الموظفين الجدد في هياكل الحكومة في كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية. كما اعتمدنا اليوم الحزمة الأولى من باقات الخدمات الحكومية التحولية التي ستطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، والتي تشمل باقات خدمية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين. وقال سموه: واعتمدنا السياسة الوطنية لتعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وذلك عبر بناء نظام وطني طبي باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الصحية الرقمية وتدريب الكوادر الصحية بمهارات الذكاء الاصطناعي الجديد. رحلة التحول نحو حكومة الإمارات 4.0 بدأت، ولدينا خلوة وطنية لمناقشة استراتيجية التحول، وسيتابع رحلة التحول أخي الشيخ منصور. هدف التحول القادم أن نكون الحكومة الأفضل عالميا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد أجنتك AI. أكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب ورئيس التنفيذي لأدنوك أن استهداف براكة عدوان إرهابي على مشروع سلمي بني وفق أعلى معايير السلامة لتوفير إمدادات الكهرباء للمنازل والمستشفيات والمصانع في جميع أنحاء الإمارات. وشدد معاليه أن براكة سيستمر في العمل، كما أن دولة الإمارات ستواصل البناء ولن تزيدها هذه الأحداث إلا قوة وعزما وثباتا. في عالم تتسارع فيه المتغيرات، لا تقاس قوة المدن بحجم اقتصادها فقط، بل بسرعة استجابتها وقدرتها على إبقاء حركة التجارة نابضة دون توقف، وهو ما جسدته دبي عبر الممر الأخضر بكفاءة وجاهزية استثنائية. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية، حيث تم تفعيله خلال 72 ساعة فقط من بداية التطورات الإقليمية لضمان استمرار تدفق البضائع وسلاسل الإمداد دون انقطاع. المبادرة التي أطلقتها جمارك دبي بالتعاون مع الجهات المعنية أعادت توجيه حركة الشحن عبر سلطنة عمان لتأمين وصول السلع والمواد الأساسية بكفاءة وسرعة عبر إجراءات جمركية مرنة وحلول تشغيلية مبتكرة. وخلال فترة قياسية ارتفع عدد البيانات الجمركية المنجزة عبر الممر الأخضر من 12 ألف بيان جمركي في مارس 2026 إلى نحو 100 ألف بيان في أبريل، فيما تجاوزت قيمة البضائع شاملة التأمين والشحن أكثر من 8 مليارات درهم. كما ساهمت المبادرة في تقليل زمن العبور ورفع كفاءة العمليات وتعزيز استمرارية الأعمال. الممر الأخضر لم يكن مجرد مسار بديل، بل رسالة جاهزية عالمية تؤكد أن دبي قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والحفاظ على انسيابية التجارة حتى في أصعب الظروف.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب يدرس خيار استئناف الحرب على إيران بعد رفض طهران مطالب واشنطن وامتناعها عن تقديم تنازلات في الملف النووي، فيما يتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع فريق الأمن القومي غدا لمناقشة الخيارات العسكرية المطروحة. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البيت الأبيض يعتقد أن المقترح الإيراني المحدث لا يحمل تحسنا يذكر ويبقى غير كاف للتوصل إلى اتفاق. وفي تصريح يعكس حدة الموقف قال مسؤول أمريكي رفيع إن واشنطن ستضطر إلى مواصلة المفاوضات عبر القنابل إذا لم تغير إيران موقفها. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن من واجبه القيام بالمستحيل لوقف الحرب في لبنان، موضحا أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات بينه وبين إسرائيل يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية للبنان. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن أنقرة تدرك الضغوط التي تفرضها الزيادات المؤقتة في الأسعار والناجمة عن التوتر في المنطقة على الأسر والشركات، وأضاف أن السلطات الاقتصادية تتخذ جميع التدابير اللازمة لتقليل التوتر في الأسواق وستواصل اتخاذ خطوات لإبقاء اضطرابات السوق عند الحد الأدنى. قال فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية اليوم إن مخزونات النفط التجارية تتآكل سريعا في ظل حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، مضيفا أن هذه المخزونات لن تكفي سوى لبضعة أسابيع. رست السفينة السياحية الموبوءة بفيروس هانتا القاتل في ميناء روتردام الهولندي اليوم، حيث ستخضع للتعقيم لتنهي بذلك رحلة مضطربة وضعت السلطات الصحية الدولية في حالة تأهب. وصباح اليوم أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أبقت تقييمها لتفشي فيروس هانتا عند مستوى منخفض الخطورة. ختام النشرة بهذا الخبر، أعلنت دبي القابضة عن تعاونها مع مايكروسوفت لدمج منظومات الذكاء الاصطناعي AI في صميم عملياتها. ووفق بيان صحفي صادر اليوم عن دبي القابضة، فهذه الخطوة تجعلها أول جهة في تبني الذكاء الاصطناعي المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ختام النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها، واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
5: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض. تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
6: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
3: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
7: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
8: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يقول عاتق الروح فكي للهباي بزرار، المدينة تلوح لك مساكينة، اخفضي من جناحينك بدون انكسار، كسوة النفس ما تقوى على لينة،
3: ما تقوى على لينة، ما تقوى على لينة.
2: والدروب والأماكن والعمارة القصار تاخذ من القلوب أول عناوين،
3: أول عناوين، أول عناوين.
2: تقبل الشمس في ديها بياض وصفار، كأنها ما تغيب وما يجي حينها، وتقفي الشمس في ديها زراق وحمار لين ترمي ورتله تلاوين. يوم من عمر والنور أكبر من المنار،
3: أكبر من المنار.
2: ما تحب الحياة ألا محبينه، خانة الذاكرة ولا وفت باختصار، البدايات ما حنا بناسينا. تقتل البر والنس ناس وام الحوار والقصايد وقلطتها وصفينها، والتراحيب في عيون العيال الصغار منشأ أول معرفتنا وتكوينها، بين حيرة سنين وبين لحظة قرار تكفر الناس وتعود على دينها. يا سلامي على راعي البيوت الكبار، لو يعلي ابناها ما نساطينها، تقبل الكايدة في ليل ولا نهار ويتقدم وياخذها من يدين. طايل الظل ما يشبه طوال العمر، ليتهم كان معطينها من سنينها، ليه لا واليتيمة لو لحقها دمار يسرقون الدموع اللي على عينها،
3: يسرقون الدموع اللي على عينها.
2: أحسب إني على الدنيا طويل المزار، لين قدني على بيبان خمسينها، وين ما عمرها تسأل عن الانتظار، الانتظار اللي يسأل دائما وين.
1: أشعار،
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد. ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
5: دوت كوليجي.
4: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
5: دوت كوليجي.
4: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟ هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
5: دوت كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
5: I don't have an answer for that.
6: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
6: بالتعاون مع سنتر بوينت.
5: Is there something else I can help with?
7: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم، أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا صاحب الهجر هجر كويس سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجر كويس سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. بكرة توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلة هلة. لا تسأل الناس عني لأنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك إلى من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله، مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن، واللي يسألك قله ما زود الحزن إلا غدر لأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله. هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. eand دائما في

0: عشر الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن يكون نحن كذلك. محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا ده.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36، المنامه 27 30، الدوحة 25 35، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 25 33، وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
4: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، واهل الجهل صقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها. واذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخيل تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقام العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: 09
1: كانت الأثير.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 شهر التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
5: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمعه لين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر 3 الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجانا على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 شهر التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: شو فيه ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: الخليجية 1009.
1: محمد بن راشد آل مكتوم صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
2: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب الليل لا زال عابر.
1: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: أنا إنسان مع نفسي قبل لا أكون معك إنسان، ولي مبدأ ولي نظرة وتحكمني قناعاتي. أحاسيسي حقيقة ثابتة في الوصل والهجران. أنا طبعي إذا حبيت أحب بكل حالاتي. منادي منادي والندى نابع من الوجدان للوجدان. إذا ما ينطق إحساسي حديثي يشبه سكاتي. غموضي في الهوى تصريح سره يفضح الكتمان. ونظرات الوله والوجد هي أجمل عباراتي. ولا جامل بحاسيسي ولا أقبل في الهوى إحسان، ولا للمصلحة يا سيدي دور بعلاقاتي. أحب الصدق وأعمل به، كسبته وكنت أنا الخسران. ولو صدقي يخسرني تشرفني خساراتي. ولو ينسى زماني ما نسيت الشوق والخلان. رفيق العمر لو يقسى معاناته معاناتي. ولولا العفو ما خطينا ولا نحيا بلا غفران. خطايانا دليلنا بشر وان الخطا ذاتي. على صدر الزمن بكتب شعوري موعد وعنوان. تمنى الحب لو صارحتك بسر ابتساماتي. هلا بك يصدق شعور دخل قلبي بلا استئذان. هلا بك يا النصيب اللي نثر وجهه على اوقاتي. وفتلك كل احاسيسي ولا بعد الوفا نكران. وسمعي بالوفا يحرس حروف الود بشفاتي. احبك والهوى نعمه وحبك نعمه الرحمن. ولو كان الهوى غلطه احبك كل غلطاتي.
0: ولو كان الهوى غلطه احبك كل غلطاتي.
1: اشعار على الخليجيه.
0: اشعار
1: على الخليجيه.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق GoChat الآن. تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e&.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. e&، دائما في أكثر.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم ينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العالم.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرعة تخفف علينا ناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: إدانة الأهلية
1: 1009
0: الخليجية.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
3: من عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من انه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد. خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

0: الخليجية 1009.
1: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
2: الخليجية.
3: مو بس

0: الخليجية.
1: كل جرح يهون،
2: كل جرح يهون
1: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
2: أذكره. أذكره. أذكره
1: جرحي وذكراك، والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
3: 1-0-0-9

0: الزواج.
1: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس،
3: لو محدد يسلي.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد واصبح الشوق مله كان لجل الدليل،
3: واصبح الشوق مله كان لجل الدليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أودي تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلي فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعد هدد، حيرني بقله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربة المستحيل،
3: قربة المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنس يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح أشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالأعيان، وجرح دمعته منظوره بالأعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت أشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكرة ما يقبل النسيان، أتذكره دايم رغم نسياني، آه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل إنسان يملك في الحياة إنسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: اشعار فساء اشعار فساء على الخليجيه
1: اشعار فساء على الخليجيه.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: 1-0-0-9
1: فزار. جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرمك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامت

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يلغام ظلي تل قلبي من أقصاه، شلعت مني وراح فدوه لكلك
3: لكلك لكلك
2: لكلك. يا ويح قلبي من محبتك، ويحا عاجبني بغموضك وما بي أحلك أحلك أحلك أحلك. خلك مثل ما انت، أنا طبعك أهواه، أبزينك بشينك مثل ما انت. خلك لابو خفوك نحب عذابه وتمناه، ولابو عيوني لو تفكر تملك، لكن شرطي شرط ولابد ترضاه
3: ترضاه ترضاه.
2: ما شوف غيري في الهواء يستحلك، وانت تخيل رد شخص انت منواه
3: شخص انت منواه.
2: يهواك من رأسك الحدود ظلك، كل شي بيزين ومثل ما تمناه، وما سعتك الأرض عيني تشلك. بس لا تجرب غيرتي، لاني والله ما انصحك فيها لو اني محلك. حبك ما بين القلب والضلع ممشاه، كيفه يحق له شي وباسمك تملك. تسرح في نبضه ولا تمرح في مجراه، القلب وراعي القلب يفداك كلك.
0: على الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تفرق نفسنا
1: ونجتمع والجرح نفس الجرح.
2: اجلس واسمع أحلى طرح أحلى
3: طرح. هو أنت اللي تكلمني.
4: 1-0-0-9
5: ابدأ أنا شوفك يا كامل وصوفك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنس يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالأعيان، وجرح دمعته منظوره بالأعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت أشرحه ما يقدر إلساني، وجرح في الذاكرة ما يقبل النسيان، أتذكره دايم رغم نسياني، آه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل إنسان يملك في الحياة إنسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل أحشمه لو هو من إخواني.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
2: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل. ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل. جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل. لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل القليل. واصبح الشوق مله كان لجل القليل. كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل. بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل. بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل. مل من السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله وبيض طرفه كحيل. سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه زميل. له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل. انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يا ميل. مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل، قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزار على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيضوها من قالها. يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيضوها من قالها. وبالمرجلة ذكر ابويا فوق قمة حفيت، المجاد تنزلنا قدام نرقالها، ومن يحسب المرجلة فكرة جديدة وبيت، أفعالنا مستحيل تشابه أفعالها. وأنا من انجلترا لدبي لحظة مجيت، هبت علي نسمة كنتات ريالها، يا مرحبا حي هالطلة هلابك، فديت نسمتك يا دار زايد لي كان رمالها، وصتني يا كنك بوسط الفواد ورضيت، واحفظك لي نزفرك في عالية اجبالها. وانا لمريتني وانا حزين انتشيت، هنيك بدار زايد او هنيالها، والله يسامحك تطريلي وانا ما نسيت، غرنوقة نسمتك تلعب على شالها، كم مر للشوق طاري ما عرفت المبيت، وقمت اتخيل هنوف غاب مرسالها، يلين سراني الشوق اللذيذ وسريت، وسهرت ليلة غلاها وانشد هلالها، في عتمة الليل يمرق طيفها لا غفيت، ونصبح الصبح مدري وش هي أحوالها، يعاذري لو تقول اش خذت منها، خذيت منها شقى نفسي وغربالها، وان قلت لي وش عطيت أقول لك وش عطيت، عطيتها دنيتي وقفت على فالها، وان قلت لي ليه قلبك للوصل مستميت، أقول ما كل وصل يشبه وصالها، أصد عنها وأدور وصلها ما دريت، كن المشاعر ما هي تستطر باللالها، أغلى من اللي رأيت اللي بعد ما رأيت، وأوله ما بين منحرها وسلسالها، أعف عن غيرها ونالها ما حييت، حتى لو أن العذارة فيهم أمثالها، حاولت أغير طبيعة نفسي وما قويت، النفس تبقى طبيعتها على حالها، ولو كل دلة تسوالي حسب ما بغيت، مديت يمناي قبل يصب فنجانها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: أوعدك أوعدك أرحل عن أيامك وغيب، وأوعدك من قلب ميت في هواك. أدري إنه كل شيء قسمه ونصيب، وأدري إني مالي حظ أبقى معاك. ليه متى بصبر وآمالي تخيب، وأبقى واقف بين أحبك أو جفاك. يلي شمسك من توانت للمغيب، وأنا قلبي يكسر الخاطر بلاك. وين أروح وكيف بلقالي حبيب مثل طيبك أو حنانك أو غلاك. منه غيرك من تفاصيلي قريب، من يحس بحزني قبل أحكي سواك. إيه أنا ما أدري وش بكره يجيب، بس أبي تذكر إذا ابتسمت شفاك إن فيه إنسان من بعدك غريب، يدعي الله دائما يسدد خطاك.
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شيء وسط الضمير وشيء براني، وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالاعيان، وجرح دمعته منظوره بالاعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت أشرحه ما يقدر إلساني، وجرح في الذاكرة ما يقبل النسيان، أتذكره دايم رغم نسياني، آه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل إنسان يملك في الحياة إنسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.